0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة، بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شهم ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه هيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما أخلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها إن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في أي مجال برضو مش مهم، لكن المهم إنها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده أبداً مهما كان. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أن ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أن سجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقيت المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كانكم زعلانين ومضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيد تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان فيه جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرتها في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد شغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من بلادي ظلم وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى نا مش حتفسر لي حلمي، نحلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك لكن الطيور جات وكلاتها. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجالة متاعها، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال له يوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقه. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين ناول خباز، وفي ليلة واحدة رينا حلم كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فطيفار رئيس الشرطة وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون ليوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. طلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعون، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قادت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقت من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك انهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الارض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول سبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الارواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل الأسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذه ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجب تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية، وكيف ما قال يوسف بالضبط صار. بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسم منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته. وسمى الآخر إفرائيم وقال اسم إفرائيم يعني الخير، على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدأ الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنا يوسف. وبعد وقت بدأ الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون. رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقوليكم بالضبط. فبدأ يوسف يفتح المخازن ويبيع الأكل للمصريين، وأكثر من هكي صار الناس يجوا من كل بلاد الأخرى المصر عشان يشروا كال، لأن الجوع كان منتشر في كل البلاد. أما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب إنهم قريب يموت من الجوع، وعرف إن في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمازين هكي، بهتوا على أرواحكم والأكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا فيه قمح إلا مصر. أسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، أما أخوهم الصغير بنيامين قعد مع أبوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي خوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا خوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعة 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا بمدينة دولاس بأطلانتا. كانت أشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. إزاي الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة؟ إزاي جوزها اتقتل بين إيديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعنوا طحنات كتير، وللأسف الشديد مات بين إيديها، لدرجة إنها كرهت الحياة وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحل الأيام ويطمنها، وكمان يغفر خطاياها ويديها أيام جديدة. وفجأة وبعد ما ركنت عربيتها وطلع شقتها، حصل أمر غريب قطع تفكيرها العميق. كان في واحد من الزنوج معاه مسدس، وحط مسدس في راسها وأمرها إنه يدخل معاها الشقة. وهي مرعوبة من الموقف اللي حصل، وبدون تفكير بصت في وشه، ولأن وشه كان معروف جدا من الإعلام عرفت إنه السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا، قتال قتل، لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان أشلي هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زيها، زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن أشلي المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل وقالت له: يا رب ساعدني أتعامل معي، ساعدني أوصل رسالة لي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها، طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن أطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: أنا عايز أحكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير أشخاص كتير زيك وأصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى حياته تختلف خالص. الغريب إن أشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة. والعجيب في الأمر إن السفاح اللي ما كانت تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، أول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من كتاب مقدس تاني، وقال لها: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي، بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها، وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لا تفك قيودها، وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها: لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل لإني جعان. وقال لها: على فكرة وإنت بتجيبي لي الأكل اطلب البوليس. قلت له: نعم. قال لها: بقول لك اطلب البوليس. قالت له انت عارف ان البوليس لو جه هيعمل فيك ايه؟ قال لها انا عارف هيعمل فيها ايه، بس انا عملت في ناس كتير خطايا كتير واجرام كتير، انا عايز اسلم نفسي، لاني قبل ما اسلم نفسي للبوليس انا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر انه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت أشلي بالبوليس وطلبت منه ان يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الامريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة اقوى سفاح في التوقيت ده ازاي بيسلم نفسه بكل هدوء. من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل، لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء وبيعترف قدام الكاميرات كلها ان الله غير حياته، ان الله غير حياته، ان الله غير حياته. عايز اقول لكم اعزائي المستمعين ان من الوقت ده اللي فيه نوكلاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح لكل مجرم يقول له عايز تتغير زي؟ عايز تضمن أبديتك؟ عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام؟ تعال معايا وصلح معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق ان القصة دي اتكتب عنها اكتر من 3000 مقالة على الانترنت في مختلف المواقع ونشرتها اشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الامريكية مثلا؟ لدرجة ان حاكم ولاية جورجيا قال ان أشلي سميث اخترقت قلب السفاح. لكن اللي عايز اقوله لك ان مش أشلي اللي اخترقت قلب السفاح، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقول لك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو مضيق صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع يا رب سامحني، اغفر شروري، أنا خاطئ، عملت شرور كتير، بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب أنك تغطيني بدمك اللي تسافك على عود الصليب، عايز أقولك ثق إن الرب هيغفر كل ذنوبك ويغير مستقبلك ويديلك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، عرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي وناديت. مريم مريم مريم.
9: نعم يا أبي.
8: تعالي تعالي بسرعة.
9: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
8: لا شيء لا شيء، تعالي.
9: مالك؟ هل تريد شيئا؟
8: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
9: أصدقائنا؟ أين هم؟
8: ها هم، ألا ترين؟
9: لا أرى أحدا.
8: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
9: هؤلاء، هذه أوراق
8: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
9: ورق، ورق.
8: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
9: فقط
8: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
9: أبي.
8: مريم تعالي نحتفي بهم.
9: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة؟
8: أهم من ذلك بكثير.
9: ما هو ذلك؟
8: نجلس معهم نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي شرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتك، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من عوام.

شفنا المرة اللي فاتت في المثل بتاع الزوان كيف الشيطان بيحب يلخبط الأمور ويأذي الإنسان، فويا القمح اللي كل الناس تحتاج له يزرع الزوان اللي يشبه له، بس مع الفرق الشديد بين الاثنين، القمح يبقى دقيق ويدي حياة والزوان يفسد الدقيق والمر نلقاه. شفتوا كيف مثل بسيط صغير فهم

وإيه اللي نفهمه من المثل ده؟ نفهم شغل إبليس في الدنيا التزوير، بيزرع وسط الناس الحقيقيين ناس مزورين. في ناس حقيقة بتحب ربنا بجد وحياتها وياه، تنفذ اللي يقول لها عليه وماشية وياه. أما المزورين زراعة الشيطان، فشكلهم من برة يشبه الحقيقيين، يمكن يكونوا بيصلوا ويصوموا وللناس بينين وكأن عندهم دين، بس في حقيقتهم بالمرارة والكراهية مليانين، والوقت راح يفضحهم. أما تقرب منيهم تلقى الكذب والشر فيهم، بيحبوا الخناق والتخريب والفرقة بين الناس، ودول في تعريف تعاليم السيد المسيح زوان. المهم مش الشكل البراني للإنسان، لكن المهم فيهم حياة زي القمح ولا مرارة وموت زي الزوان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في تيمساوس الاولى الاصحاح 16 وعدد 10 بنقرا ايه غريبه شويه ولازم يكون لنا فيها وقفه. بيقول الكتاب ان محبه المال اصل لكل الشرور، وفي عبرانيين 13:5 بيقول لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. اول ما تقرا الايتين دول اكيد هيجي في بالك السؤال اللي بيتردد في ذهني دلوقتي، ليه الوحي المقدس بيتكلم عن المال اللي بنستخدمه علشان نشتري الاكل والشرب والسكن ونتعالج بيه بانه اصل لكل الشرور؟ مين اللي بيكره المال وليه اصلا اكرهه؟ الكاتب المسيحي ديريك برينس حاول يجاوب على السؤال ده في كتاب اسمه فكر الله نحو المال. بيقول ديريك ان الاصل اللغوي لكلمه مال هي كلمه اسمها مامون. ايوه، يعني مش فاهمه برضو ايه مشكلتك، ايه علاقة مامون بالمال؟ ما يكون اسمها زي ما يكون، المهم انها في الاخر بتمشي حياتنا. بيكمل الكاتب ديريك برينس وبيقول ان كلمة مامون ده اسم اله الجشع، وده ممكن يفسر لنا شوية الاية اللي موجودة في متى 6 وعدد 24 وبيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر او يلزم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. الله الهنا اله غيور جدا، ما يقبلش ان تحطه في مقارنه مع اله تاني، اما تكون مع الله او لا، ما عندوش فصال. بمعنى تاني، لو اولويات حياتي وقلبي اصبحت ان المال اهم من الله، يبقى انا كده بعبد المال كاله، والله مش بيقبل ده. والفكرة دي واضحة جدا جدا في مرقس 10 وآية 17. قصة معروفة جدا لينا، شاب غني راح لرب يسوع بيقول له أعمل إيه علشان أرث الحياة الأبدية؟ رب قال له روح احفظ الوصايا. الشاب رد عليه وقال له لا دي سهلة، ده أنا حافظها من وانا قد كده طفل صغير. رب قال له جميل، يلا بقى يا بطل روح اذهب باع كل مالك واعط الفقراء. في عدد 22 بيقول الكتاب فاختم على القول ومضى حزينا. الرب يسوع حط الشاب الغني في اختبار قدام نفسه، هل اولوياته هي الله وطاعته ولا اولوياته المال؟ وبتخيل ان الشاب حزن لانه اكتشف ان اولوياته هو المال مش الله، وانه ما يقدرش يستغنى عنه ولا يقدر يبطل يعبده، وعشان كده مشي حزين. والكتاب المقدس بيدي أمثلة كتيرة جدا ومختلفة بتظهر إن المال أصل للشرور وإنه ممكن يحولنا لعبيد له، زي مثلا عخان ابن كرمي. الراجل ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس بموقف محدش يحب يتحط فيه أبدا ولا حتى يفتكر قصته. قصته هنلاقيها اتذكرت في يشوع 7 لما الرب قاد الشعب في الانتصار على أريحة ودخلوها وكل الدنيا تمام. الرب قال لهم خدوا بالكم في شرط ما تنسوهوش أبدا، ملكوش دعوة بالغنائم المحرمة عليكم. لكن عخان الموضوع حلف عينيه وسرق وخبى اللي سرقه، وللأسف اتسبب في أن الرب يعاقب كل الشعب وينهزموا في حربهم على مدينة تانية اسمها عاي، وهي بلد صغيرة جدا وكان ممكن يدخلوها بكل سهولة لكن انهزموا، وده علشان حب المال اللي استعبده وخلاه يسرق وكان عقابه الموت. وفي كمان جه حزين غلام إليشع النبي. جه إليشع النبي راجل مريض اسمه نعمان، وكان عايز إليشع يشفي، وجايب معاه بقى ايه هدايا، ومن الواضح انها كانت حاجات قيمة جدا. إليشع مرضيش ياخد الهدايا اللي جابها نعمان ورجعه بيها زي ما هي، لكن جه حزين عينيه زغللت وقال انا هروح وراه ويمكن يطلع لي هدية كده ولا كده، وراح فعلا وراه واخد من الهدايا اللي معاه. ولما رجع لإليشع، إليشع سأله كنت فين وبتعمل ايه؟ جهازي كذب عليه وكانت محبة المال في قلبه أكبر من إنه يقول الصدق قدام إليشع، وكانت النتيجة إنه أصيب بمرض البرص. سؤال بقى، لو المال حاجة وحشة كده وبتخلينا نسرق ونكذب، ليه الله بيطالبنا إننا نقدم عشور من أموالنا؟ صراحة سؤال وجيه. أول حد قدم العشور في الكتاب المقدس كان إبراهيم في تكوين 14، وبعدها موسى أوصى الشعب إنهم يقدموا العشور وتقديمات مختلفة، يعني كل مرة كانوا يروحوا للرب كان لازم ياخدوا في إيديهم هدايا وتقديمات. الله بالعشور بيمتحن إيماننا لأنه بيقول في ملاخي أعطوني العشور وجربوني، وبيدربنا إن أولوياتنا الوحيدة هي الله وكل ما نملك هو لله.
في العهد الجديد التدريب كان أقوى حبتين. في مرقس 12 بيحكي كتاب أن الرب راح الهيكل وقعد كده قدام الخزانة ووقف يتفرج. كل الناس اللي راح تحط عطايا في الهيكل قعد ياخد باله منهم. ناس أغنياء كتير كان بيجوا يرموا فلوس كتيرة من غير حساب. لكن لفت انتباهه ست غلبان حطت يدوب في لسان، ودول فلوس قليلة جدا، لكن الرب ساب كل الأغنياء دول ومدح المرأة، وده لأنها أعطت من أعوازها، من احتياجها مش من فضلتها. مش مجرد عطاء، يعني أنا معي حاجات زيادة فأنا اديت ربنا منها حبة، يعني البواقي بتاعتي، لا، ده احتياجي واحتياجي الحقيقي كمان. هل ده معناه ان الله مش بيبارك المال او مش بيعطي عطايا مادية وكل الاغنياء حتما ولابد يروحوا جهنم؟ الكتاب بيقول لا طبعا. عندنا مثلا ابراهيم خليل الله، يعني صاحبه جدا، الروح بالروح اللي بيستشيره وبياخد رأيه في القرارات قبل ما يعملها. بيقول الكتاب انه كان غني جدا، ويعقوب واسحاق كمان كانوا اغنياء، حتى ايوب كان غني وغني جدا كمان، وبالرغم انه فقد كل حاجة في التجربة، المال والصحة والاولاد وكل شيء، لكن الله عوضه عن كل اللي فقده حتى المال بتاعه. يعني لو الله كان شايف ان المال في حد ذاته شر ما كانش اعطاه لأيوب تاني. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الله بانه غني، بيقول انه بيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. وفي مزمور 112 وعدد 3 بيقول رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ما نهتمش بالأكل والشرب واللبس أو بأي حاجة مادية، لأن الله هيزودها لينا أكتر جدا مما بنفتكر. الله مش ضد المال ولا الأغنية، لكن ضد أننا نبقى عبيد للمال وهو اللي يحركنا. يبقى شغلنا الشاغل، هنجمع منه قد إيه؟ وهنكسب كام؟ هنكنز منه قد إيه؟ الكتاب المقدس عايزنا نكون أولوياتنا الوحيدة في الحياة هي الله، والمال هو مجرد وكالة احنا موكلين عليها من الله، وهنقدم عنها في يوم من الأيام حساب. لو اهتماماتك في الحياة كلها ان انت ازاي تحوش الفلوس وازاي تكسبها وما بتفكرش ابدا في أبديتك، اشجعك انك تعيد تفكير مرة تانية. اشجعك تعيد ترتيب أولوياتك، تعيد ترتيب اهتماماتك، ويكون الله هو الأول والآخر في حياتك. وكنت مهتم بالمال ما تقلقش، فالله هو اللي معطي المال وهو اللي قادر يسدد كل احتياجك بحسب غناه في المجد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بيقولوا إن كل مكان النور اللي بتقف فيه قوي، كل مكان الظل بتاعك عميق. والعبارة دي بتلخص حياة كتير من المشاهير اللي خلوا من اللي حواليهم مش أكتر من ظلة، ومع إن الظلة مرات بتبقى مطلوبة ولا سيما وقت الحر، لكن مرات تاني بتعبر عن عيوب الناس. واحد من أول المشاهير اللي نور شخصيته كشف ظل كتير حواليه كان أبونا إبراهيم. شخصيته كانت عاملة زي النور القوي اللي يخلي كل اللي يقف في صورة حياته مش أكتر من شوية ظلال قوية وعميقة بينت جمال شخصيته وعمق اختباره. أول ظلة في اللوحة هو أبو تارح، الشخص اللي بيمثل التعلق العاطفي القديم بزمان، ومع أنه تعلق شرعي يعني محدش يلوم واحد مش عاوز يسيب أبو الشيخ في آخر أيامه، لكنه يصر يطلعه معاه في رحلة المجد. بس ربنا قال لأبونا إبراهيم سيب بيت أبوك، ما تخافش، أنا هعوض أبوك عن غيابك، وأنا هكون تعويضك عن أبوك في مشوارك اللي جاي، أنا هكون تعويضك، عدتك وسندتك وعكازك. لكن زي ما حصل مع أبونا إبراهيم، مرات بيفضل ظل العلاقات القديمة ماشي ورانا وقت طويل قوي لحد ما قعدنا إحنا نفسنا في الظلة دي، والدنيا تعتم خالص وصوت ربنا نفسه يقف، ونفضل في الظل لغاية ما يموت تارح، وبعدين يبتدي ربنا من تاني معانا، بس بعد ما يكون ظل تارح القديم راح للأبد. أما الظلة التانية اللي مشي مع أبونا إبراهيم فترة هو ظل لوط. وإذ كان ظل تارح العجوز مشي وراء إبراهيم وكان بيشده لزمان، فظل ابن أخوه لوط نط ومشي قدامه. مين لوط؟ شاب اتبرع أبونا إبراهيم إنه ياخده معاه. محدش قال لإبراهيم خليك مسؤول عن شاب ممكن يضيع أو يبعد ويروح وراء إبراهيم مرة ومرات ويفضل قلقان عليه لأنه مش فاهم ومش راضي ومش مقتنع. لوط هو المسؤوليات الغير محسوبة، الأمور اللي بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير عشان تحافظ عليها، إنك تكبرها لكنك هتفضل تعبان بسببها طول ما هي في حياتك، ومش هترتاح لغاية ما يسيبك ويروح لحال سبيله. ما تخافش تخسر لوط، ما تخافش يسيبك، هتستريح من غيره حتى لو فراقه هيضايقك شوية. ما تنسبش لنفسك تقصير في الحفاظ عليه، الرب اللي بيراقب حياتك بيقول إنه هيبتدي يعلن عن مواعيده بعد ما لوط يرحل ويسيبك مش قبل كده. ترك لوط ليك بداية التعويض. أما الظل الثالث، وده اللي مشي مع إبراهيم وحواليه، كانت مراته سارة. جميلة بس يا خسارة، من غير قيمة، من غير أولاد، جمال لكن بيروح، إمكانيات حلوة بس ملهاش استخدام، مع إن ربنا وعد إنه من سارة هيكون لك نسل، بس تمر السنين، تروح الشمس بعيد، يلبس الجمال توب الطبيعة الأبيض، تروح النضارة، يترعش الصوت الواضح وكأنه جاي من ورا خيبة كبيرة، يعدي قطر الفرص، وليه يا رب؟ وإيه قيمة وعد بياكل فيه الزمن زي السوس؟ وإزاي تكون الست الجميلة أم وهي خلاص بقت عجوز؟ زمن التنعم خلاص بيروح وهي شاخت. وهنا يقرر إبراهيم يسيب الجمال الحقيقي لأنه عقيم، ويدور على شابة جارية اسمها هاجر، ومن إمتى تبقى العبدة زي ستها؟ لكن بسبب الطفل مرات نبيع الحقيقي بالرخيص، مرات تهون علينا الإمكانيات اللي ربنا كرمنا بيها علشان نص فرصة قبل ما يقفل المشروع. الله ما طلبش إن إبراهيم يدور على حد تاني، لكن مرات لما الجفاف بيشد بنشرب المية وهي لسه مرة، أهي أفضل من الموت من العطش. سارة إبراهيم ليها وقت افتقاد من ربنا، إلى الله بيديه مفيش زمان يروح عليه. هترجع سارة تتنعم، هيقوم اللي مات فيها وهتعلى الضحكة من قلب يأسها من تاني، نضارة زمان هترجع. وخاف لحسن ألي مالك يخطفها منك يا ابو العيال الكتار اللي قد رمل البحر وزي نجوم الليل وزي طيور النهار. أما الظل الرابع فده كان إسماعيل ابن البكر، الظل القصير اللي انتظروا أبونا إبراهيم كتير، ظل اتفرش قدامه وأبونا إبراهيم فكر يستريح فيه من شمس وحدته وتراب الشيخوخة وعفار الأيام اللي سحبت منه أبوه وابن أخوه ومراته، وأخيرا وصل إسماعيل بعد طول انتظار.
هو صحيح ابن جارية، مش مهم، ما هو برضو ابن الراجل البار، بس ما ينفعش يكون ابن الجارية ضلك، ما ينفعش تقعد فيه وتستريح وتدعي له ربنا يخليه مع انه اول عيالك، بس ربنا وان كان سمع لك فيه بس مش هيكون هو ده اخر نصيبك، مش هيكمل معاك غير شوية سنين قليلين ويروح من عليك. يمكن فرحك شوية، يمكن فرحة مخلوطة بطعم المرار، ما هو أصله من ساعة ما شرف والمشاكل شغالة بين سارة وبين هاجر، هي برضو عطية ربنا تدفع لها كل الضرائب المكلفة دي. إسماعيل لازم هيمشي برضو، وأنا مش هخلي ضله يروح غير لما بعت لك إسحاق، اللي من إيد ربنا حتى وإن في حياتك لسه عمره صغير، بس ما ينفعش يتعايش مع اللي انت جبته من مجهودك حتى ولو عشت معاه عمرك اللي فات كله. اللي جمعته بدراعك مش هيطول معاك قد اللي من ايد ربنا. اسماعيل هو كل اللي تقدر تعمله وتوصله بعد تعب، هو البركات اللي حصلت عليها بعد ما غلطت او بعد ما دفعت ضرائب كتير. ضلة اسماعيل لازم تروح قدام نور اسحاق الحقيقي اللي من عند ربنا. ضل خامس ظهر فجأة وراح فجأة زي ما ظهر، فرعون ملك مصر، الراجل اللي أبونا إبراهيم اتوقع إنه هيقتله وياخد سارة مراته منه، واللي بسببه قد إيه تمرر إبراهيم في أعماقه. فرعون والحزبة اللي حاول إبراهيم يهرب منها لكن اللي حسبه لقاه، الشبح المرعب اللي الزمن دفع إبراهيم ناحيته علشان يطلع منه فجأة بخير مش عادي، ومش برغبة فرعون ولا حتى بسبب وساطة سارة اللي خدها من إبراهيم، لكن جه الخير من الإله القدير اللي يعرف يرد المسلوب ويرجع الحقوق لأصحابها بصورة مضاعفة ويصرف التعويض المناسب حتى لو كنا إحنا السبب في ترك حقوقنا. أصل ربك عارف إننا يمكن خايفين من فرعون، عارف إننا في وقت بنرضى نساوم في اللي معانا من إيده علشان تعدي الأزمة وتمر، علشان كده يتأدب فرعون اللي ضله ممكن يكشف ضعف إبراهيم رجل الله ده النبي العظيم، ويطلع إبراهيم من ضلة فرعون بغنيمة وفرة وخير كتير. أما آخر ضلة وكانت أصعبهم كان إسحاق ابنه، اللي شعر إبراهيم إن دي بقى من حقه يرتاح فيها ويستمتع بيها في آخر أيامه، كان المشوار خلاص في آخره ويلا حسن الختام، لكن يجي آخر الأصوات مش علشان يملكه كام فدان، مش علشان يردله ويحميله العرض، مش علشان خطوات جديدة في سياحة الدرب، لكن قوم من الضلة دي، قوم من استمتاعك، اخلع حبك لضحكتك اللي ملت حياتك من جذوره، اذبح وقطع واحرق هناك على الحطب وانزل من غيره، واطلع من خيمتك وقف تحت شمس تجربتك اللي بقت فوق راسك بالضبط، اللي بقت فوق راسك بالضبط، ومفيش اي ضلة حوالين عودك اللي نشف. سلم يا إبراهيم آخر الورق وفض أختامك. في آخر ضلة كان امتحان مخافة إبراهيم لربنا، امتحان الغلاوة، العطية ولا العاطي، العبادة وقت المنح ولا الشكر وقت المنع، كانت اليد المفتوحة بتسلم بإرادتها كل حاجة غالية، آخر حاجة غالية، والقلب اللي ما عادش مليه أي شيء غير واحد بس، غير الرب. يجي الأمر في ليلة رهيبة، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه محرقة لي على أحد الجبال التي أريك. ومع أنه مفيش في الأمر زمن محدد لتقديم إسحاق، لكن إبراهيم ما ياخدش وقت طويل في التفكير، الصبح بدري ينفذ الأمر وياخد الحطب والسكين والنار وإسحاق، ويطلع على الجبل في مشوار ياخد منه 3 أيام، وربنا ساكت، لكن إبراهيم ما عندوش تراجع، السكين في إيده أو الحبل أو الحطب اللي على ظهر إسحاق سحب كل شك إن الحلم لسه ممكن يكمل. شايف إيه؟ مش مهم أشوف، الله شايف. فاهم إيه؟ مش مهم تكون عندي التفاصيل، الله يدبر، الله يرجعني أنا وإسحاق، الله يقدر. خلي إيمانك في ربنا عظيم، تقديم الغالي مش أكتر من تعبير مخافة حقيقي، خليه يصمد قدام صمت ربنا، قدام الزمن الطويل اللي ممكن تتراجع فيه. أنت يا رب أغلى عندي من عطاياك، أنت تقدر ترجع ليا اللي راح لو قدمته لك أو خليه معاك، مش ممكن أكون فقدته لو اعتبرته وديعة في إيديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد أول مرة يكون موجود معانا، بنرحب بيك صديق غالي علينا. ولو أنت أول مرة تتابعنا، برنامجنا برنامج كروي، بنستخدم فيه كل مصطلحات الكورة لتوصيل رسالة من ربنا لحياتك. في كل مرة بنسيبكم بتوحشونا قوي، واتمنى نكون إحنا كمان وحشينكم. حلقتنا النهاردة بعنوان الوقت بدل الضايع. عارف يعني إيه وقت بدل ضايع؟ يعني ممكن الجمهور كله والفريق كله والمباراة كلها والبطولة كلها تتغير في الدقائق القليلة بتاعت الوقت بدل الضايع. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يجوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقتنا النهاردة من برنامجكم كارت أصفر، حلقتنا النهاردة اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. في قانون الكورة معروف إن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، والتسعين دقيقة دي متقسمة لشوطين، كل شوط عبارة عن 45 دقيقة. بس الحقيقة ما بتتلعبش ال 45 دقيقة، لأنه بيكون في وقت بدل ضايع، والوقت بدل الضايع ده بيقوم الحكم باحتسابه ويشاور للحكم الرابع اللي بيعلنه للفريقين ولكل الناس اللي موجودين في الملعب. عايز أقولك معلومة، تقدر تعرف معايا أطول وقت بدل ضايع في التاريخ كان إمتى وكان فين؟ فكر معاك. الحقيقة عايزك تبقى فخور إن أطول وقت بدل ضايع اتحسب في العالم كان في مصر، مش من وقت طويل على فكرة، ده كان في الدوري العام المصري لسنة 2010 بالظبط في الأسبوع 25 من الدوري، والمباراة دي كانت مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، والحكم فيها حسب 19 دقيقة وقت بدل ضايع. اللي فيكم فاكر المباراة، كان فريق اتحاد الشرطة كسبان 1-0، وتعادل فريق الزمالك في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضايع. 19 دقيقة وقت بدل ضايع، متخيل؟ يعني نص شوط كامل. يا ترى الوقت بدل الضايع فرق في المباراة ولا لا؟ طبعا فرق، والفريق اتعادل فيه. طب أنا في حياتي في وقت بدل ضايع ولا مفيش؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل. اوعوا تروحوا هنا ولا هنا، خلينا نكمل برنامجنا كارت أصفر، عنوان حلقتنا الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم تاني أعزائي الشباب في حلقتنا من كارت أصفر اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. زي ما كنا بنتكلم، الحكم بيحتسب وقت بدل ضايع في المباراة، بس المشكلة الكبيرة اللي لازم أنا وإنت ناخد بالنا منها إن مباراة الحياة ما فيهاش وقت بدل ضايع. يعني بعد نهاية العمر الله مش بيدينا فترة تانية عشان الوقت اللي احنا ما استغلناهوش نرجع تاني. أكبر كارثة إنه الحكم في مباراة الحياة يصفر إن المباراة انتهت ويبقى عندك وقت كتير ضيعته. يا ترى في شخصيات في الكتاب المقدس طلبت وقت إضافي؟ الحقيقة فيه. تقدر تفكر معايا مين في الكتاب المقدس طلب وقت إضافي؟ لو أنت دارس في الكتاب المقدس أو جنبك كتاب مقدس دلوقتي، افتحه على إنجيل لوقا إصحاح 16، وبالتحديد بداية من عدد 19. في إنجيل لوقا إصحاح 16 وبالتحديد بداية من عدد 19 يتكلم عن إنسان غني. إنسان غني متنعم مبسوط. يقول الكتاب إنه كان يتنعم كل يوم مترفها، عايش حياته بتعبيرنا احنا كشباب مقضيها. لكن الكتاب يقول لنا بالمقارنة إن كان في واحد تاني مسكين قاعد قدام القصر أو المكان الفخم بتاع الراجل الغني. أختصر لكم الكلام، مات الغني ومات لعازر. بس فوجئ الغني إنه لما مات إنه اترمى في مكان كله عذاب. لكن المسكين يقول الكتاب فمات المسكين وحملته الملائكة. أول ما رفع عينه الغني في الجحيم وهو في العذاب وشاف من بعيد الراجل التاني موجود بيتنعم، فكر إنه ممكن يطلب وقت بدل ضايع. يقول الكتاب يا أبي إبراهيم ارحمني. حبيبي أنت جاي تتوب هنا؟ أنت مقضي حياتك كلها مقضيها وبتعمل اللي أنت عايزه، ولما فكرت تتوب وتطلب الرحمة طلبتها وانت بتتعذب في الجحيم؟ كارثة. الغريبة ان الراجل الغني ده يكلم ابونا ابراهيم ويقول له هو ممكن تبعت لاخواتي حد يكلمهم عن ربنا يمكن يتوبوا؟ هو ممكن يكون في وقت بدل ضايع؟ اسمع، وساعتها انت هتدور على وقت بدل ضايع ومش هتلاقي. أعزائي الشباب، في كل مرة بتقول إنك حابب تضيع وقتك، في كل مرة بتقول إحنا هنضيع وقتنا في إيه النهاردة، في كل مرة هتقول أنا عايز أتمشى عشان أضيع اليوم وخلاص، أنت بتفقد عمرك. أنت ما بتستغلش وقت المباراة بتاعك. في كل مرة بتقضيها على القهوة أو وإنت ماسك الموبايل، في حاجات بتسرق وقتك. حاول تستغل الوقت ده، طور شخصيتك، تعلم حاجة جديدة، اقرأ كتاب، ادرس موضوع، اخدم إلهك، لأنه لما عمرك هينتهي مفيش وقت بدل ضايع. حقيقة عايز أحذرك وارفع لك كارت أصفر بكل حب وأقولك لأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. اوعى وقت حياتك ينتهي وتبدأ تدور ازاي يكون في وقت بدل ضايع فما تلاقيش. اوعى تكتشف ان في حاجات كتير ما عملتهاش وحاجات اكتر عملتها ما كانش ليه لازمة انك تعملها. وقتها هتندم وتتمنى ان الوقت يرجع لورا وتتمنى يكون في وقت بدل ضايع، بس للأسف خلاص وقتها هيكون الحكم صفر والعمر انتهى. عشان كده بكل حب وقلبي بيصرخ ولساني كمان بيصرخ، عايز أقولك كارت أصفر، العمر بينتهي ومفيش وقت بدل ضايع. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي اقتطعتوه من حياتكم عشان تسمعوا الكلام ده، وبصدق إن الكلام ده يفرق في حياتكم واللي جاي يكون مختلف. أشكركم لأنه أكيد وإنتوا موجودين دلوقتي هتاخدوا قرارات فيها تستغلوا وقت مباراة حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج قسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم،

مضجعك أياما مشكلات الحياة، مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

تلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني، ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش، بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت. زي برضو عجبني نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ده كلام صح جدا، مش كل الناس بتاخد بيه.
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في اي حد لبسه مظهره،
0: طريقة كلامه، المظهر، اللبس،
1: كل دوت. لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني، ان كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه يتعاملوا معاه، بيقولوا ده رخم ده كده، لكن لا هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه. فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي. صح. يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا،
1: بيكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسية. أيوه. زعلان يعني، هو بيحب كل حاجة وبيحب الحياة وبيحب يضحك بس مر بحاجات صعبة. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسة ناحية الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم بأسوأ ونقول لا ده خنيق يا عم، ده ما بيضحكش، اما اتجنبه احسن.
1: اكيد طبعا. وبعدين انا برضو لما اقول على حد كده ممكن ابقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فلو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: بس فدي فكره غلط جدا يعني، ولازم انا يعني كشخصيا ما نحكمش على اي حد غير لما نعرفه ونتكلم معاه ونعرف شخصيته كمان، حتى نقدر نعرف كل حاجه فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد
0: ده
1: كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش.
0: يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعده معاه تبقى مبسوط اخر حاجه، وحاسس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا. كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس، حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام على الناس وفرمانات، وانت ده فاني، ده ما بيضحك. يعني لا، الحقيقة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو، طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مرة. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس، بعد كده ابتدي اقول ده رخم، ده كده، يعني. لكن من اول مرة اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق،
0: ما ينفعش اللي هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
1: اكيد طبعا.
0: انت تحب تقول حاجة بشوية، تقول حاجة للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم، او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس، انت تحب تقول لهم حاجة، توجه لهم نصيحات، تقول لهم اي حاجة؟
1: اقول لهم يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسة يعني. ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا ويركبين عربيات برضو ناس كويسة، ممكن يكون سارقها عادي.
0: طب وتكملت الكلام، انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي، اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت، ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا، وممكن تحبه اكتر حد في الحياة لو قعدت وتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش اهم حاجة في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربية نوع ايه، والجو ده مش هو اهم حاجة في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس، او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع، او تسرعت، او تقدر تفتكر لنا اي حاجة، او حد حصل قدامك حاجة شبه كده؟ بس طبعا ايه، من غير ما نقول اسمه.
1: هي بتحصل كتير بصراحة. يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة.
0: حصلت معك حاجة كده؟
1: يعني مثلا آخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معنا فبقول ده إيه ده، ده شكله إيتم، ده رخم قوي. فندمت بقى أن أنا عملت كده. بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، أنا معرفش إزاي قلت عليه كده. بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع أن أنا أقول كده. وتعلمت أن أنا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
0: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، من جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ ف يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبه على ناس، او اتجنبت حته انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجه جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجه زي كده بتحصل؟
1: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجه. يعني انت واحد ناضج، انا بحس بصراحه ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفايه او التفكير الكفايه انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجه تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم الاقيهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني انا مبسوط.
0: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني زي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس في غواصين، يلا البس مايوه وبلبط جواه، خد الناس، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
1: أكيد طبعا. ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا، عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول. أي حد يقولك لا ده كئيب، ده ما يقعدش معانا يا عم، ده بيكئب لنا اليوم، ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
0: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
1: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحده فظيعه بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعاملوني كده؟ نتيجه برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده، او حتى صدقني في ناس ما بتكونش لوحدها او اي حاجه. بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه اصحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهه نظري انك انت اي حاجه هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شله، لا يا جماعه بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب انا ممكن اروح مثلا جامعه جديده يكون فيها شله و يتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده. هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه، بس لا يعني حط نفسك مكانه، مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي، الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه، مش هترضى، مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
0: ميرسي جدا ليك يا بشوي، واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير، شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكرة ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت، هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوب روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق، مر بأصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هاي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: مين فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

مائدة الله. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. المزمور 23 الآية 5. وكل ما في هذه الآية ينبع كما في الآيات السابقة من العلاقة الأساسية العظيمة الواردة في الآية الافتتاحية، الرب راعية. بمجرد أن تبدأ هذه العلاقة في حياتنا يمكن أن نرى نتائجها في حياة كل واحد منا كما كان في حياة داود. في هذا العدد المقتبس هنا نرى ثلاثة جوانب رئيسية لتدبير الله لنا: مائدة معدة، مسح رأسنا بالزيت، كأسنا يفيض. في البداية قد نستنتج أن كل هذا يشير إلى وضع يسير فيه كل شيء بالطريقة التي نريدها تماما، ولا توجد لدينا مشاكل ولا معارضة. لكن الوضع هنا هو العكس تماما. كل هذا التدبير السخي من الله أصبح متاحا لنا تجاه مضايقينا. من المهم أن ندرك أن وجود أعدائنا لا يمكن أن يمنعنا من التمتع بما رتبه الله بالكامل لنا. على العكس من ذلك، في مثل هذه الحالة تماما يصر الله بشكل خاص أن يظهر قوته وغناه، فأمام أعدائنا يعد الله وليمته لنا، ثم يقول لأعدائنا: هذه هي بركتي الغنية لأولادي، وسوف يستمتعون بها أمام أعينكم، ولن تستطيعوا أن تؤذوهم ولا أن تأخذوها منهم. ولكن في بعض الأحيان نميل إلى إبعاد أعيننا عن الرب والتركيز على أعدائنا، ومن ثم نبدأ بالقول: لولا أعدائي لعلمت أن الله سيباركني. لكن بدلا من ذلك يجب أن يكون اتجاه قلوبنا أنه: بسبب أعدائي أتوقع الأفضل من الله. لن أدع الخوف من أعدائي يمنعني من الاستمتاع ببركات الله حيثما يقدمها لي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله: طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: This is the last broadcast on this series of messages entitled The Garden versus the City.
1: هذه هي الحلقة الأخيرة من السلسلة المعروفة باسم الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And it's going to be a wonderful broadcast.
1: وسوف تكون هذه الحلقة جميلة ومبدعة للغاية.
0: Because I'm going to talk about heaven.
1: لأننا سوف نتحدث عن السماء.
0: In the last broadcast, I promised to tell you more about the heavenly city.
1: في الحلقة الماضية وعدت أن أخبركم أكثر عن المدينة السماوية.
0: In the heavenly city,
1: في المدينة السماوية,
0: we are going to see Jesus face to face, not on television.
1: سنرى يسوع وجها لوجه وليس على شاشة التلفزيون.
0: We are going to be forever with him, not just for a time.
1: وسوف نكون إلى الأبد معه وليس لمجرد فترة من الزمن.
0: We are going to be with him in that heavenly city.
1: سنكون معه في تلك المدينة السماوية.
0: In this series of messages, we have gone through the scripture.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل تجولنا معا عبر كلمة الله.
0: We went from the garden of God,
1: ذهبنا من جنة عدن,
0: to the city of man,
1: إلى مدينة الإنسان,
0: to the temporary city of God, Jerusalem,
1: إلى مدينة الله المؤقتة أورشليم,
0: and finally today,
1: وأخيرا اليوم,
0: we come to the permanent dwelling place of the heavenly city.
1: نأتي إلى مكان الإقامة الدائمة في المدينة السماوية.
0: The heavenly city is the same city that Abraham looked forward to.
1: المدينة السماوية هي نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها ويترقبها.
0: The heavenly city is the city that all men and women of faith from the Old Testament to the New Testament longed for in the model of Abraham.
1: المدينة السماوية هي المدينة التي كان كل رجال ونساء الإيمان من العهد القديم والجديد يشتاقون إليها في مثال إبراهيم.
0: That city which we saw in the last message from Hebrews 13:14.
1: تلك المدينة التي رأيناها في رسالتنا الماضية من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والعدد 14.
0: It is the city that we must seek after.
1: هي المدينة التي ينبغي أن نطلبها وأن نسعى إليها.
0: This city which Hebrews 12:22 refers to as the city of the living God.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين بهذه العبارة: مدينة الله الحي.
0: This is the city which Hebrews 12:22 refers to as the heavenly Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين: أورشليم السماوية.
0: This is the city that Revelation 13:12 and 21:2 refers to as the New Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها سفر الرؤيا في العدد 12 من الأصحاح 3 وفي العدد الثاني من الأصحاح 21 أورشليم الجديدة.
0: Earthly Jerusalem was a holy city.
1: كانت أورشليم الأرضية مدينة مقدسة.
0: Do you remember why?
1: أتذكر لماذا؟
0: Because the temple was there and God was worshipped there.
1: لأن الهيكل كان هناك والله كان يعبد هناك.
0: But now,
1: ولكن الآن,
0: believers are the temples of the Holy Spirit of God.
1: المؤمنون هم هيكل روح الله القدوس.
0: Now in the New Testament,
1: الآن في العهد الجديد,
0: the ultimate sacrifice is offered once and for all.
1: الذبيحة النهائية قدمت مرة لأجل الجميع.
0: And every writer in the New Testament tells us to look forward to that city which is not built with hands.
1: وكل كتاب العهد الجديد يطلبون منا أن نتطلع إلى المدينة التي لم تبنى بالأيدي.
0: They tell us to look forward to that same city that Abraham looked forward to.
1: إنهم يتطلبون منا أن نتطلع إلى نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها.
0: There are several things that I want to tell you about the heavenly Jerusalem.
1: هناك أشياء عديدة أريد أن أقولها لك عن أورشليم السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: it is a prepared city.
1: إنها مدينة معدة.
0: Jesus said,
1: قال يسوع,
0: I go to prepare a place for you.
1: أنا أمضي لأعد لكم مكاناً.
0: Every believer in every generation will have a place prepared for them in the heavenly Jerusalem.
1: كل مؤمن في كل جيل سيكون له مكان معد في أورشليم السماوية.
0: Their place is prepared by the Lord Jesus Christ himself.
1: ومكانهم أعده الرب يسوع المسيح نفسه.
0: What a privilege and what an honor that is.
1: أي امتياز وأي شرف أعظم من هذا.
0: Jesus himself is preparing a place for you and for me in the heavenly Jerusalem.
1: يسوع نفسه يعد مكانا لك ومكانا لي في أورشليم السماوية.
0: So it is a prepared place.
1: فهي إذا مكان معد.
0: Second,
1: ثانيا,
0: the heavenly city is a populated city.
1: المدينة السماوية مدينة آهلة بالسكان.
0: Jesus is there as the center of its glory.
1: ويسوع هناك هو مركز مجدها.
0: Untold numbers of angelic beings are there to praise and serve the Lord.
1: وهناك أعداد لا تحصى من الكائنات الملائكية تسبح الله وتخدمه.
0: Millions of believers are there in that city right now.
1: ملايين المؤمنين هناك في تلك المدينة الآن بالفعل.
0: And millions more will get there until Jesus comes back.
1: وملايين أخرى ستظل تذهب إلى هناك إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: It is a prepared city.
1: فهي مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة آهلة بالسكان.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: the heavenly city is a palatial city.
1: المدينة السماوية مدينة فخمة.
0: It will overwhelm every one of us when we get there.
1: إنها سوف تغمر كل واحد منا بالفرح عندما نذهب إلى هناك.
0: Paul said that he was caught up to the third heaven and he saw a vision.
1: قال بولس إنه اختطف إلى السماء الثالثة وإنه رأى رؤيا.
0: And he said that he could not put in words what he saw with his eyes.
1: وقال إنه لا يستطيع أن يصوغ في كلمات ما رآه بعينيه.
0: The ravishing music will be exhilarating.
1: فالموسيقى الساحرة الفاتنة ستكون مبهجة ومنعشة.
0: The unspeakable joy will transport us.
1: والفرح الذي لا ينطق به سيكون مطربا.
0: The bright morning star will take your breath away and keep it away.
1: ولمعان كوكب الصبح سيكون أروع من أن تستطيع ملاحقته.
0: So it is a prepared city.
1: فهي إذن مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة مسكونة.
0: It is a palatial city.
1: وهي مدينة فخمة.
0: Fourthly,
1: ورابعا,
0: the heavenly city is a pleasant place.
1: المدينة السماوية مدينة مسرة.
0: There will be no sin, no Satan, no crime.
1: لن تكون هناك خطية ولا الشيطان ولا جريمة.
0: There will be no pain, no tears, no sickness.
1: لن يكون هناك ألم أو دموع أو مرض.
0: There will be no frictions and disharmony.
1: لن تكون هناك خلافات أو عدم تناغم.
0: It is a place of perfect peace.
1: إنها مكان سلام كامل.
0: There will be peace like no other peace we have ever experienced.
1: سيكون هناك سلام لم نختبر سلاما آخر مثله أبدا.
0: It is a place of reunion with our loved ones who have gone before us.
1: إنها ستكون مكانا نستعيد فيه اتحادنا مع أحبائنا الذين سبقونا إلى هناك.
0: The sorrow and the pain of separation will be wiped out.
1: ستمحى أحزان وآلام الفراق.
0: And will not even be remembered.
1: بل إننا لن نتذكرها.
0: Someone pinned these words together.
1: كتب أحدهم هذه الكلمات ونسقها معا.
0: The light of heaven is the face of Jesus.
1: نور السماء وجه يسوع.
0: The joy of heaven is the presence of Jesus.
1: فرح السماء حضور يسوع.
0: The melody of heaven is the name of Jesus.
1: لحن السماء اسم يسوع.
0: The harmony of heaven is the praise of Jesus.
1: تناغم وتآلف ألحان السماء هو التسبيح ليسوع.
0: The theme of heaven is the work of Jesus.
1: موضوع السماء عمل يسوع.
0: The employment of heaven is the serving of Jesus.
1: وظيفة السماء خدمة يسوع.
0: The fullness of heaven is Jesus himself.
1: ملء السماء شخص يسوع نفسه.
0: It is a prepared place.
1: هي مكان معد.
0: It is a populated place.
1: هي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: هي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: هي مكان مسر.
0: Fifthly,
1: وخامسا,
0: the heavenly city is also a perfect place.
1: المدينة السماوية هي أيضا مكان كامل.
0: There are no impurities in heaven.
1: لا توجد شوائب أو تلوثات في السماء.
0: There are no imperfections in heaven.
1: لا توجد نقائص أو عيوب في السماء.
0: Listen to Revelation 21:27.
1: اسمع ماذا جاء في العدد 27 من الأصحاح 21 من سفر الرؤيا.
0: Nothing that defiles can enter that city.
1: تلك المدينة لن يدخلها شيء دنس.
0: There we will be perfectly holy.
1: وهناك سنكون قديسين تماما.
0: Just as the Lord Jesus Christ is holy.
1: كما أن الرب يسوع المسيح قدوس.
0: There is no idleness in heaven.
1: ولن يكون هناك كسل أو بلادة في السماء.
0: Oh, to be sure, we will rest from our spiritual warfare of this life.
1: بكل تأكيد سنستريح من حربنا الروحية في هذه الحياة.
0: We will rest from the struggle against the flesh.
1: وسنستريح من صراعنا ضد الجسد.
0: We will rest from fighting temptation.
1: وسنستريح من محاربة التجارب.
0: We will rest from the qualms and the pangs of conscience.
1: وسوف نستريح من وخز ولذعان ضمائرنا.
0: We will rest from the torment of regrets.
1: وسوف نستريح من عذاب أسفنا وندمنا.
0: But we will be busy serving Jesus.
1: ولكننا سنكون مشغولين في خدمة يسوع.
0: Ruling and reigning the universe with him.
1: نحكم ونسيطر على الكون معه.
0: It is a prepared place.
1: إنها مكان معد.
0: It is a populated place.
1: وهي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: وهي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: وهي مكان مسر.
0: It is a perfect place.
1: وهي مكان كامل.
0: Sixthly,
1: سادسا,
0: the heavenly city is a permanent place.
1: المدينة السماوية مكان دائم.
0: Hebrews 11:16 tells us.
1: تخبرنا الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 16.
0: It is a country with permanent dwellers in it.
1: أن الإقامة في ذلك الوطن دائمة.
0: Homes will never crumble and decay.
1: البيوت لا يمكن أن تتآكل أو تتقوض.
0: Buildings will never collapse because of earthquakes.
1: المباني لا يمكن أن تنهار بسبب الزلازل.
0: The heavenly Jerusalem is as eternal as God himself is eternal.
1: أورشليم السماوية أبدية كما أن الله نفسه أبدي.
0: Some time ago, I came across a letter that was written several years ago to a famous preacher.
1: هناك خطاب كتب منذ عدة سنوات إلى واعظ مشهور.
0: I always find it to be a source of inspiration.
1: وأنا أجد هذا الخطاب دائما مصدرا للإلهام.
0: It is so well thought out that I want to read it to you.
1: كانت فكرة هذا الخطاب جيدة جدا وأنا أود أن أقرأه لكم.
0: I pray that you will concentrate on every sentence.
1: أرجو أنك تركز في كل عبارة جاءت في هذا الخطاب.
0: Starts by saying, "Dear friend."
1: إن الخطاب يبدأ بهذه العبارة: صديقي العزيز.
0: I am interested in heaven.
1: أنا مهتم بالسماء.
0: Because I have held a clear title to a bit of property there for 55 years.
1: لأن عندي سندا لملكية خاصة منذ 55 عاما.
0: I did not buy it. It was given to me without money or price.
1: أنا لم أشتري هذه الممتلكات هناك، لكنها أعطيت لي بدون مال أو ثمن.
0: But the donor purchased it for me at a tremendous sacrifice.
1: ولكن الذي أعطاني إياها دفع فيها ثمنا غاليا.
0: I'm not holding it for speculation since the title is not transferable.
1: وأنا لا أحتفظ بها لمجرد التخمين أو التأمل لأن الملكية غير قابلة للتحويل.
0: It is not vacant.
1: وهي ليست خالية.
0: But for over a century, I have been sending materials out of which the builder of the universe has been building a home for me.
1: لأنني ظللت قرابة نصف قرن أرسل المواد التي منها كان باني الكون يبني لي بيتا هناك.
0: Which will never need to be remodeled or repaired.
1: بيتا لا يحتاج إلى تجديد أو إصلاح.
0: It suits me perfectly.
1: وهو يناسبني تماما.
0: Termites can never undermine its foundation.
1: لا يستطيع النمل الأبيض أن يقوض دعائمه.
0: For it rests on the rock of ages.
1: لأنه مؤسس على صخر الدهور.
0: Fire cannot destroy it and the floods cannot wash it away.
1: ولا تستطيع النار أن تحطمه ولا تستطيع السيول أن تمحوه.
0: No locks or bolts will ever be placed upon its doors.
1: ولا توضع أقفال أو متاريس على أبوابه.
0: For no vicious person ever enters that land where my dwelling stands.
1: لأنه لا يستطيع أي رجل شرير أن يدخل إلى الأرض التي يستقر سكني فوقها.
0: It is now almost completed and I am almost ready to enter it.
1: وهو الآن أكمل تقريبا وأنا مستعد للدخول إليه.
0: And abide in peace eternally without fear of being rejected.
1: وأن أقيم فيه بسلام إلى الأبد بدون خوف من أن أكون مرفوضا.
0: Yes, I'm ready to go.
1: نعم أنا مستعد للذهاب.
0: My ticket to heaven has no date marked for the journey.
1: تذكرتي إلى السماء ليس مكتوبا عليها رقم وتاريخ الرحلة.
0: And no return coupon.
1: وليس فيها كوبون أو قسيمة للعودة.
0: Or permit for luggage.
1: ولا حد أقصى للحقائب والأمتعة.
0: Amen.
1: آمين.
0: My question to you, my listening friend, is this.
1: والسؤال الذي أوجهه لكم أيها الأصدقاء المستمعون هو هذا.
0: Are you ready for the journey?
1: هل أنت مستعد للرحلة؟
0: Is your ticket stamped by the blood of Jesus Christ?
1: هل تذكرتك مختومة بدم يسوع؟
0: Does your lamp have oil in it?
1: هل مصباحك فيه زيت؟
0: What kind of material are you sending ahead of you?
1: وما هي المواد التي ترسلها قدامك مقدما؟
0: How many people are you leading to Christ in the here and now?
1: وكم عدد الناس الذين تقودهم إلى المسيح هنا والآن؟
0: So they can be with you in the hereafter.
1: حتى يكونوا معك فيما بعد هناك.
0: Will you hear from the lips of Jesus the following words?
1: هل ستسمع من شفتي يسوع الكلمات الآتية؟
0: Well done, good and faithful servant.
1: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
0: You have been faithful with little.
1: كنت أمينا في القليل.
0: You are now entrusted with much.
1: فأقيمك على الكثير.
0: Enter into the joy of your Lord.
1: أدخل إلى فرح سيدك.
0: My everyone who's listening to me on a daily basis, ask yourself these questions.
1: ليت كل واحد من الإخوة المستمعين الذين يستمعون إلينا في كل يوم يسأل نفسه هذه الأسئلة.
0: And it is

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة، بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شهم ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه حيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما خلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها أن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في أي مجال برضو مش مهم، لكن المهم إنها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده أبداً مهما كان. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
3: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أنه ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أنه انسجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقيت المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كنكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيد تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد شغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من البلاد دي ظلم، وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى نا مش حتفسر لي حلمي، نحلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك، لكن الطيور جات وكلاتها. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاث ايام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعها، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال له يوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد، ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقة. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه، جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين. ناول خباز وفي ليلة واحدة رينا حلم، كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فوطيفار رئيس الشرطة، وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي يفسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون ليوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. طلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قعدت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلات السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقد من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، ما حدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك إنهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الأرض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول سبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الأرواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل الأسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذه ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلنا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجبه تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية، وكيف ما قال يوسف بالضبط صار. بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسم منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسم إفرائيم يعني الخير على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدأ الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنا يوسف. وبعد وقت بدأ الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون. رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقوليكم بالضبط. فبدأ يوسف يفتح المخازن ويبيع الأكل للمصريين، وأكثر من هكي صار الناس يجوا من كل بلاد الأخرى المصر عشان يشروا كال، لأن الجوع كان منتشر في كل بلاد. أما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب إنهم قريب يموت من الجوع، وعرف إن في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمازين هكي، بهتوا على رواحكم والأكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح إلا مصر. أسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، أما أخوهم الصغير بنيامين قعد مع أبوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي خوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا خوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعة 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا بمدينة دولاس بأطلانتا. كانت أشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. إزاي الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة؟ إزاي جوزها اتقتل بين إيديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعنوا طعنات كتير، وللأسف الشديد مات بين إيديها، لدرجة إنها كرهت الحياة وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحل الأيام ويطمنها، وكمان يغفر خطاياها ويديها أيام جديدة. وفجأة وبعد ما ركنت عربيتها وطلع شقتها، حصل أمر غريب قطع تفكيرها العميق. كان في واحد من الزنوج معاه مسدس، وحط مسدس في راسها وأمرها إنه يدخل معاها الشقة. وهي مرعوبة من الموقف اللي حصل، وبدون تفكير بصت في وشه، ولأن وشه كان معروف جدا من الإعلام عرفت إنه السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا، قتال قتل، لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان أشلي هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زيها، زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن أشلي المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل وقالت له: يا رب ساعدني اتعامل معاه، ساعدني اوصل رسالة لي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن اطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: انا عايز احكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير أشخاص كتير زيك وأصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى حياته تختلف خالص. الغريب إن أشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة. والعجيب في الأمر إن السفاح اللي ما كانت تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، أول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من الكتاب المقدس تاني، وقال لها: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي، بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها، وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لقته فك قيودها وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها: لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل لإني جعان. وقال لها: على فكرة وإنت بتجيبي لي الأكل اطلب البوليس. قلت له: نعم. قال لها: بقول لك اطلب البوليس. قالت له: انت عارف ان البوليس لو جه هيعمل فيك ايه؟ قال لها: انا عارف هيعمل فيها ايه، بس أنا عملت في ناس كتير خطايا كتير وإجرام كتير. أنا عايز أسلم نفسي، لأني قبل ما أسلم نفسي للبوليس أنا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر إنه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت أشرف بالبوليس وطلبت منه أن يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الأمريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة أقوى سفاح في التوقيت ده إزاي بيسلم نفسه بكل هدوء. من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل، لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء وبيعترف قدام الكاميرات كلها إن الله غير حياته، إن الله غير حياته، إن الله غير حياته. عايز أقول لكم أعزائي المستمعين إن من الوقت ده اللي فيه نوكلاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح يقول له مجرم، يقول له عايز تتغير زي، عايز تضمن أبديتك، عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام، تعال معايا وصلح معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق ان القصة دي اتكتب عنها اكتر من 3000 مقال على الانترنت في مختلف المواقع ونشرتها اشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الامريكية مثلا؟ لدرجة ان حاكم ولاية جورجيا قال ان اشلي سميث اخترقت قلب السفاح. لكن اللي عايز اقوله لك ان مش اشلي اللي اخترقت قلب السفاح، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقول لك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو ماضيك صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع يا رب سامحني، اغفر شروري، أنا خاطئ، عملت شرور كتير، بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب أنك تغطيني بدمك اللي تسافك على عرض الصليب، عايز أقولك ثق إن الرب هيغفر كل ذنوبك ويغير مستقبلك ويديلك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بكده عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
9: نعم يا أبي.
8: تعالي تعالي بسرعة.
9: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
8: لا شيء لا شيء، تعالي.
9: مالك؟ هل تريد شيئا؟
8: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
9: أصدقائنا؟ أين هم؟
8: ها هم، ألا ترين؟
9: لا أرى أحدا.
8: وكل هؤلاء، كل هؤلاء.
9: هؤلاء؟ هذه أوراق
8: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
9: ورق، ورق.
8: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
9: فقط
8: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
9: أبي.
8: مريم تعالي نحتفي بهم.
9: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة؟
8: أهم من ذلك بكثير.
9: ما هو ذلك؟
8: نجلس معهم نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام.

فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

شفنا المرة اللي فاتت في المثل بتاع الزوان كيف الشيطان بيحب يلخبط الأمور ويأذي الإنسان، فويا القمح اللي كل الناس تحتاج له يزرع الزوان اللي يشبه له، بس مع الفرق الشديد بين الاثنين، القمح يبقى دقيق ويدي حياة والزوان يفسد الدقيق والمر نلقاه. شفتوا كيف مثل بسيط صغير فهم الناس؟

وإيه اللي نفهمه من المثل ده؟ نفهم شغل إبليس في الدنيا التزوير، بيزرع وسط الناس الحقيقيين ناس مزورين. في ناس حقيقة بتحب ربنا بجد وحياتها وياه، تنفذ اللي يقول لها عليه وماشية وياه. أما المزورين زراعة الشيطان، فشكلهم من برة يشبه الحقيقيين، يمكن يكونوا بيصلوا ويصوموا وللناس بينين وكأن عندهم دين، بس في حقيقتهم بالمرارة والكراهية مليانين، والوقت راح يفضحهم. أما تقرب منيهم تلقى الكذب والشر فيهم، بيحبوا الخناق والتخريب والفرقة بين الناس، ودول في تعريف تعاليم السيد المسيح زوان. المهم مش الشكل البراني للإنسان، لكن المهم فيهم حياة زي القمح ولا مرارة وموت زي الزوان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتلي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في تيمساوس الاولى الاصحاح 16 وعدد 10 بنقرا ايه غريبه شويه ولازم يكون لنا فيها وقفه. بيقول الكتاب ان محبه المال اصل لكل الشرور، وفي عبرانيين 13:5 بيقول لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. اول ما تقرا الايتين دول اكيد هيجي في بالك السؤال اللي بيتردد في ذهني دلوقتي، ليه الوحي المقدس بيتكلم عن المال اللي بنستخدمه علشان نشتري الاكل والشرب والسكن ونتعالج بيه بانه اصل لكل الشرور؟ مين اللي بيكره المال وليه اصلا اكرهه؟ الكاتب المسيحي ديريك برينس حاول يجاوب على السؤال ده في كتاب اسمه فكر الله نحو المال. بيقول ديريك ان الاصل اللغوي لكلمه مال هي كلمه اسمها مامون. ايوه، يعني مش فاهمه برضو ايه مشكلتك، ايه علاقه مامون بالمال؟ ما يكون اسمها زي ما يكون، المهم انها في الاخر بتمشي حياتنا. بيكمل الكاتب ديريك برينس وبيقول ان كلمه مامون ده اسم اله الجشع، وده ممكن يفسر لنا شويه الايه اللي موجوده في متى 6 وعدد 24 وبيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر او يلزم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. الله الهنا اله غيور جدا، ما يقبلش ان تحطه في مقارنه مع اله تاني، اما تكون مع الله او لا، ما عندوش فصال. بمعنى تاني، لو اولويات حياتي وقلبي اصبحت ان المال اهم من الله، يبقى انا كده بعبد المال كاله، والله مش بيقبل ده. والفكره دي واضحه جدا جدا في مرقس 10 وايه 17. قصه معروفه جدا لينا، شاب غني راح لرب يسوع بيقول له اعمل ايه علشان ارث الحياه الابديه؟ الرب قال له روح احفظ الوصايا. الشاب رد عليه وقال له لا دي سهله، ده انا حافظها من وانا قد كده طفل صغير. الرب قال له جميل، يلا بقى يا بطل روح اذهب باع كل مالك واعط الفقراء. في عدد 22 بيقول الكتاب فاغتم على القول ومضى حزينا. الرب يسوع حط الشاب الغني في اختبار قدام نفسه، هل اولوياته هي الله وطاعته ولا اولوياته المال؟ وبتخيل ان الشاب حزن لانه اكتشف ان اولوياته هو المال مش الله، وانه ما يقدرش يستغنى عنه ولا يقدر يبطل يعبده، وعشان كده مشي حزين. والكتاب المقدس بيدي أمثلة كتيرة جدا ومختلفة بتظهر إن المال أصل للشرور وإنه ممكن يحولنا لعبيد له، زي مثلا عخان ابن كرمي. الراجل ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس بموقف محدش يحب يتحط فيه أبدا ولا حتى يفتكر قصته. قصته هنلاقيها اتذكرت في يشوع 7 لما الرب قاد الشعب في الانتصار على أريحة ودخلوها وكل الدنيا تمام. الرب قال لهم خدوا بالكم في شرط ما تنسوهوش أبدا، ملكوش دعوة بالغنائم المحرمة عليكم. لكن عخان الموضوع حلف عينيه وسرق وخبى اللي سرقه، وللأسف اتسبب في أن الرب يعاقب كل الشعب وينهزموا في حربهم على مدينة تانية اسمها عاي، وهي بلد صغيرة جدا وكان ممكن يدخلوها بكل سهولة لكن انهزموا، وده علشان حب المال اللي استعبده وخلاه يسرق وكان عقابه الموت. وفي كمان جه حزين غلام إليشع النبي. جه الإليشع النبي راجل مريض اسمه نعمان، وكان عايز إليشع يشفيه، وجايب معاه بقى ايه هدايا، ومن الواضح انها كانت حاجات قيمه جدا. إليشع مرضيش ياخد الهدايا اللي جابها نعمان ورجعه بيها زي ما هي، لكن جه حزين عينيه زغللت وقال انا هروح وراه ويمكن يطلع لي هديه كده ولا كده، وراح فعلا وراه واخد من الهدايا اللي معاه. ولما رجع لإليشع، إليشع سأله كنت فين وبتعمل ايه؟ جهزي كذب عليه وكانت محبة المال في قلبه أكبر من إنه يقول الصدق قدام إليشع، وكانت النتيجة إنه أصيب بمرض البرص. سؤال بقى، لو المال حاجة وحشة كده وبتخلينا نسرق ونكذب، ليه الله بيطالبنا إننا نقدم عشور من أموالنا؟ صراحة سؤال وجيه. أول حد قدم العشور في الكتاب المقدس كان إبراهيم في تكوين 14، وبعدها موسى أوصى الشعب إنهم يقدموا العشور وتقديمات مختلفة، يعني كل مرة كانوا يروحوا للرب كان لازم ياخدوا في إيديهم هدايا وتقديمات. الله بالعشور بيمتحن إيماننا لأنه بيقول في ملاخي أعطوني العشور وجربوني، وبيدربنا إن أولوياتنا الوحيدة هي الله وكل ما نملك هو لله.
في العهد الجديد التدريب كان أقوى حبتين. في مرقس 12 بيحكي كتاب أن الرب راح الهيكل وقعد كده قدام الخزانة ووقف يتفرج. كل الناس اللي راح تحط عطايا في الهيكل قعد ياخد باله منهم. ناس أغنية كتير كان بيجوا يرموا فلوس كتيرة من غير حساب. لكن لفت انتباهه ست غلبان حطت يدوب فلسين، ودول فلوس قليلة جدا، لكن الرب ساب كل الأغنية دول ومدح المرأة، وده لأنها أعطت من أعوازها، من احتياجها مش من فضلتها. مش مجرد عطاء، يعني أنا معي حاجات زيادة فأنا اديت ربنا منها حبة، يعني البواقي بتاعتي، لا ده احتياجي واحتياجي الحقيقي كمان. هل ده معناه ان الله مش بيبارك المال او مش بيعطي عطايا مادية وكل الاغنياء حتما ولابد يروحوا جهنم؟ الكتاب بيقول لا طبعا. عندنا مثلا ابراهيم خليل الله، يعني صاحبه جدا الروح بالروح، اللي بيستشيره وبياخد رأيه في القرارات قبل ما يعملها. بيقول الكتاب انه كان غني جدا، ويعقوب واسحاق كمان كانوا اغنياء، حتى ايوب كان غني وغني جدا كمان. وبالرغم انه فقد كل حاجة في التجربة، المال والصحة والاولاد وكل شيء، لكن الله عوضه عن كل اللي فقده حتى المال بتاعه. يعني لو الله كان شايف ان المال في حد ذاته شر ما كانش اعطاه لأيوب تاني. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الله بانه غني، بيقول انه بيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. وفي مزمور 112 وعدد 3 بيقول رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ما نهتمش بالأكل والشرب واللبس أو بأي حاجة مادية، لأن الله هيزودها لينا أكتر جدا مما بنفتكر. الله مش ضد المال ولا الأغنية، لكن ضد أننا نبقى عبيد للمال وهو اللي يحركنا. يبقى شغلنا الشاغل، هنجمع منه قد إيه؟ وهنكسب كام؟ هنكنز منه قد إيه؟ الكتاب المقدس عايزنا نكون أولوياتنا الوحيدة في الحياة هي الله، والمال هو مجرد وكالة احنا موكلين عليها من الله، وهنقدم عنها في يوم من الأيام حساب. لو اهتماماتك في الحياة كلها ان انت ازاي تحوش الفلوس وازاي تكسبها وما بتفكرش ابدا في أبديتك، اشجعك انك تعيد تفكير مرة تانية. اشجعك تعيد ترتيب أولوياتك، تعيد ترتيب اهتماماتك، ويكون الله هو الأول والآخر في حياتك. وكنت مهتم بالمال ما تقلقش، فالله هو اللي معطي المال وهو اللي قادر يسدد كل احتياجك بحسب غناه في المجد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت زي برضو عجبني نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس. ده كلام صح جدا ومش كل الناس بتاخد بيه.
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في أي حد لبسه مظهره
0: طريقة كلامه المظهر اللبس
1: كل دوت. لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني إن كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه يتعاملوا معاه بيقولوا ده رخم ده كده. لكن لا هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي. صح يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا
1: بيكون زعلان
0: وزعلان عدم في حاجات قاسيه. أيوه. زعلان يعني هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم بس ما نحكمش عليهم بأسوأ ونقول لا ده خنيق يا عم ده ما بيضحكش اما اتجنبه احسن.
1: اكيد طبعا. وبعدين انا برضو لما اقول على حد كده ممكن ابقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فاللي هو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: لا بس فدي فكره غلط جدا يعني ولازم انا يعني كشخصيا ما نحكمش على اي حد غير لما نعرفه ونتكلم معاه ونعرف شخصيته كمان حتى نقدر نعرف كل حاجه فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش
0: يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعده معاه تبقى مبسوط اخر حاجه وحاسس انك مبسوط اكتر لوحدك فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي في ناس بتقدر تبقى كويس معاهم بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام على الناس وفرمانات وانت ده فاني ده مش بيضحك يعني لا الحياة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مرة. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس بعد كده ابتدي اقول ده رخم ده كده يعني. لكن من اول مرة اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق
0: ما ينفعش ان هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
1: اكيد طبعا.
0: انت تحب تقول حاجه بشوي تقول حاجه للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس انت تحب تقول لهم حاجه توجه لهم نصيحات تقول لهم اي حاجه؟
1: اقول لهم يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسه
0: اوكي
1: ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا وراكبين عربيات برضو ناس كويسه. طب ممكن يكون سارقها عادي.
0: طب وعلى وتكمله الكلام انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا وممكن تحبه اكتر حد في الحياه لو قعدت واتكلمت معاه لانه اللبس ده يعني كماليات مش اهم حاجة في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربية نوع ايه والجو ده مش هو اهم طبعا. حاجة في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع او تسرعت او تقدر تفتكر لنا اي حاجة او حد حصل قدامك حاجة شبه كده بس طبعا ايه من غير ما نقول اسمه
1: هي بتحصل كتير بصراحة يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة.
0: حصلت معك حاجة كده؟
1: يعني مثلا آخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معنا فبقول ده ايه ده، ده شكله ايتم، ده رخم قوي. فندمت بقى ان انا عملت كده. بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، انا معرفش ازاي قلت عليه كده. بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع ان انا اقول كده. وتعلمت ان انا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
0: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ ف يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبه على ناس، او اتجنبت حته انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجه جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجه زي كده بتحصل؟
1: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجه. يعني انت واحد ناضج، انا بحس بصراحه ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفايه او التفكير الكفايه انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجه تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم وليهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني، انا مبسوط.
0: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني سي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس فيه غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
1: أكيد طبعا. ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا، عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول. أي حد يقولك لا ده كئيب، ده ما يقعدش معانا يا عم، ده بيكئب لنا اليوم، ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
0: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
1: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحدة فظيعة بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعملوني كده؟ نتيجة برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده. او حتى صدقني في ناس ما بيكونش لوحدها او اي حاجة، بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه صحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهة نظري انك انت اي حاجة هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شلة، لا يا جماعة بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب ما انا ممكن اروح مثلا جامعة جديدة يكون فيها شلة و يتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده. هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه، بس لا يعني حط نفسك مكانه، مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي، الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه، مش هترضى، مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
0: مرسي جدا ليك يا بشوي، واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير، شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكره ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظاره قلبك هتشوف كل حاجه كيوت، هتلاقي حاجات جديده كنت شايفها بالمقلوب، وكانك كنت ماسك كراسه وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكه البدله والساعه بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعه اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق، مر بأصعب ظروف أو ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتقول

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: مين فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرسها في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

مائدة الله. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. المزمور 23 الآية 5. وكل ما في هذه الآية ينبع كما في الآيات السابقة من العلاقة الأساسية العظيمة الواردة في الآية الافتتاحية، الرب راعية. بمجرد أن تبدأ هذه العلاقة في حياتنا، يمكن أن نرى نتائجها في حياة كل واحد منا كما كان في حياة داود. في هذا العدد المقتبس هنا نرى ثلاثة جوانب رئيسية لتدبير الله لنا: مائدة معدة، مسح رأسنا بالزيت، كأسنا يفيض. في البداية قد نستنتج أن كل هذا يشير إلى وضع يسير فيه كل شيء بالطريقة التي نريدها تماما، ولا توجد لدينا مشاكل ولا معارضة. لكن الوضع هنا هو العكس تماما. كل هذا التدبير السخي من الله أصبح متاحا لنا تجاه مضايقينا. من المهم أن ندرك أن وجود أعدائنا لا يمكن أن يمنعنا من التمتع بما رتبه الله بالكامل لنا. على العكس من ذلك، في مثل هذه الحالة تماما يسر الله بشكل خاص أن يظهر قوته وغناه، فأمام أعدائنا يعد الله وليمته لنا، ثم يقول لأعدائنا: هذه هي بركتي الغنية لأولادي، وسوف يستمتعون بها أمام أعينكم، ولن تستطيعوا أن تؤذوهم ولا أن تأخذوها منهم. ولكن في بعض الأحيان نميل إلى إبعاد أعيننا عن الرب والتركيز على أعدائنا، ومن ثم نبدأ بالقول: لولا أعدائي لعلمت أن الله سيباركني. لكن بدلا من ذلك يجب أن يكون اتجاه قلوبنا أنه: بسبب أعدائي أتوقع الأفضل من الله. لن أدع الخوف من أعدائي يمنعني من الاستمتاع ببركات الله حيثما يقدمها لي.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: This is the last broadcast on this series of messages entitled The Garden versus the City.
1: هذه هي الحلقة الأخيرة من السلسلة المعروفة باسم الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And it's going to be a wonderful broadcast.
1: وسوف تكون هذه الحلقة جميلة ومبدعة للغاية.
0: Because I'm going to talk about heaven.
1: لأننا سوف نتحدث عن السماء.
0: In the last broadcast, I promised to tell you more about the heavenly city.
1: في الحلقة الماضية وعدت أن أخبركم أكثر عن المدينة السماوية.
0: In the heavenly city,
1: في المدينة السماوية,
0: we are going to see Jesus face to face, not on television.
1: سنرى يسوع وجها لوجه وليس على شاشة التلفزيون.
0: We are going to be forever with him, not just for a time.
1: وسوف نكون إلى الأبد معه وليس لمجرد فترة من الزمن.
0: We are going to be with him in that heavenly city.
1: سنكون معه في تلك المدينة السماوية.
0: In this series of messages, we have gone through the scripture.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل تجولنا معا عبر كلمة الله.
0: We went from the garden of God,
1: ذهبنا من جنة عدن,
0: to the city of man,
1: إلى مدينة الإنسان,
0: to the temporary city of God, Jerusalem,
1: إلى مدينة الله المؤقتة أورشليم,
0: and finally today,
1: وأخيرا اليوم,
0: we come to the permanent dwelling place of the heavenly city.
1: نأتي إلى مكان الإقامة الدائمة في المدينة السماوية.
0: The heavenly city is the same city that Abraham looked forward to.
1: المدينة السماوية هي نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها ويترقبها.
0: The heavenly city is the city that all men and women of faith from the Old Testament to the New Testament longed for in the model of Abraham.
1: المدينة السماوية هي المدينة التي كان كل رجال ونساء الإيمان من العهد القديم والجديد يشتاقون إليها في مثال إبراهيم.
0: That city which we saw in the last message from Hebrews 13:14.
1: تلك المدينة التي رأيناها في رسالتنا الماضية من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والعدد 14.
0: It is the city that we must seek after.
1: هي المدينة التي ينبغي أن نطلبها وأن نسعى إليها.
0: This city which Hebrews 12:22 refers to as the city of the living God.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين بهذه العبارة: مدينة الله الحي.
0: This is the city which Hebrews 12:22 refers to as the heavenly Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين: أورشليم السماوية.
0: This is the city that Revelation 13:12 and 21:2 refers to as the New Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها سفر الرؤيا في العدد 12 من الأصحاح 3 وفي العدد الثاني من الأصحاح 21 أورشليم الجديدة.
0: Earthly Jerusalem was a holy city.
1: كانت أورشليم الأرضية مدينة مقدسة.
0: Do you remember why?
1: أتذكر لماذا؟
0: Because the temple was there and God was worshipped there.
1: لأن الهيكل كان هناك والله كان يعبد هناك.
0: But now,
1: ولكن الآن,
0: believers are the temples of the Holy Spirit of God.
1: المؤمنون هم هيكل روح الله القدوس.
0: Now in the New Testament,
1: الآن في العهد الجديد,
0: the ultimate sacrifice is offered once and for all.
1: الذبيحة النهائية قدمت مرة لأجل الجميع.
0: And every writer in the New Testament tells us to look forward to that city which is not built with hands.
1: وكل كتاب العهد الجديد يطلبون منا أن نتطلع إلى المدينة التي لم تبنى بالأيدي.
0: They tell us to look forward to that same city that Abraham looked forward to.
1: إنهم يتطلبون منا أن نتطلع إلى نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها.
0: There are several things that I want to tell you about the heavenly Jerusalem.
1: هناك أشياء عديدة أريد أن أقولها لك عن أورشليم السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: it is a prepared city.
1: إنها مدينة معدة.
0: Jesus said,
1: قال يسوع,
0: I go to prepare a place for you.
1: أنا أمضي لأعد لكم مكاناً.
0: Every believer in every generation will have a place prepared for them in the heavenly Jerusalem.
1: كل مؤمن في كل جيل سيكون له مكان معد في أورشليم السماوية.
0: Their place is prepared by the Lord Jesus Christ himself.
1: ومكانهم أعده الرب يسوع المسيح نفسه.
0: What a privilege and what an honor that is.
1: أي امتياز وأي شرف أعظم من هذا.
0: Jesus himself is preparing a place for you and for me in the heavenly Jerusalem.
1: يسوع نفسه يعد مكانا لك ومكانا لي في أورشليم السماوية.
0: So it is a prepared place.
1: فهي إذن مكان معد.
0: Second,
1: ثانيا,
0: the heavenly city is a populated city.
1: المدينة السماوية مدينة آهلة بالسكان.
0: Jesus is there as the center of its glory.
1: ويسوع هناك هو مركز مجدها.
0: Untold numbers of angelic beings are there to praise and serve the Lord.
1: وهناك أعداد لا تحصى من الكائنات الملائكية تسبح الله وتخدمه.
0: Millions of believers are there in that city right now.
1: ملايين المؤمنين هناك في تلك المدينة الآن بالفعل.
0: And millions more will get there until Jesus comes back.
1: وملايين أخرى ستظل تذهب إلى هناك إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: It is a prepared city.
1: فهي مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة آهلة بالسكان.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: the heavenly city is a palatial city.
1: المدينة السماوية مدينة فخمة.
0: It will overwhelm every one of us when we get there.
1: إنها سوف تغمر كل واحد منا بالفرح عندما نذهب إلى هناك.
0: Paul said that he was caught up to the third heaven and he saw a vision.
1: قال بولس إنه اختطف إلى السماء الثالثة وإنه رأى رؤيا.
0: And he said that he could not put in words what he saw with his eyes.
1: وقال إنه لا يستطيع أن يصوغ في كلمات ما رآه بعينيه.
0: The ravishing music will be exhilarating.
1: فالموسيقى الساحرة الفاتنة ستكون مبهجة ومنعشة.
0: The unspeakable joy will transport us.
1: والفرح الذي لا ينطق به سيكون مطربا.
0: The bright morning star will take your breath away and keep it away.
1: ولمعان كوكب الصبح سيكون أروع من أن تستطيع ملاحقته.
0: So it is a prepared city.
1: فهي إذن مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة مسكونة.
0: It is a palatial city.
1: وهي مدينة فخمة.
0: Fourthly,
1: ورابعاً,
0: the heavenly city is a pleasant place.
1: المدينة السماوية مدينة مسرة.
0: There will be no sin, no Satan, no crime.
1: لن تكون هناك خطية ولا الشيطان ولا جريمة.
0: There will be no pain, no tears, no sickness.
1: لن يكون هناك ألم أو دموع أو مرض.
0: There will be no frictions and disharmony.
1: لن تكون هناك خلافات أو عدم تناغم.
0: It is a place of perfect peace.
1: إنها مكان سلام كامل.
0: There will be peace like no other peace we have ever experienced.
1: سيكون هناك سلام لم نختبر سلاما آخر مثله أبدا.
0: It is a place of reunion with our loved ones who have gone before us.
1: إنها ستكون مكانا نستعيد فيه اتحادنا مع أحبائنا الذين سبقونا إلى هناك.
0: The sorrow and the pain of separation will be wiped out.
1: ستمحى أحزان وآلام الفراق.
0: And will not even be remembered.
1: بل إننا لن نتذكرها.
0: Someone penned these words together.
1: كتب أحدهم هذه الكلمات ونسقها معا.
0: The light of heaven is the face of Jesus.
1: نور السماء وجه يسوع.
0: The joy of heaven is the presence of Jesus.
1: فرح السماء حضور يسوع.
0: The melody of heaven is the name of Jesus.
1: لحن السماء اسم يسوع.
0: The harmony of heaven is the praise of Jesus.
1: تناغم وتآلف ألحان السماء هو التسبيح ليسوع.
0: The theme of heaven is the work of Jesus.
1: موضوع السماء عمل يسوع.
0: The employment of heaven is the serving of Jesus.
1: وظيفة السماء خدمة يسوع.
0: The fullness of heaven is Jesus himself.
1: ملء السماء شخص يسوع نفسه.
0: It is a prepared place.
1: هي مكان معد.
0: It is a populated place.
1: هي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: هي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: هي مكان مسر.
0: Fifthly,
1: وخامسا,
0: the heavenly city is also a perfect place.
1: المدينة السماوية هي أيضا مكان كامل.
0: There are no impurities in heaven.
1: لا توجد شوائب أو تلوثات في السماء.
0: There are no imperfections in heaven.
1: لا توجد نقائص أو عيوب في السماء.
0: Listen to Revelation 21:27.
1: اسمع ماذا جاء في العدد 27 من الأصحاح 21 من سفر الرؤيا.
0: Nothing that defiles can enter that city.
1: تلك المدينة لن يدخلها شيء دنس.
0: There we will be perfectly holy.
1: وهناك سنكون قديسين تماما.
0: Just as the Lord Jesus Christ is holy.
1: كما أن الرب يسوع المسيح قدوس.
0: There is no idleness in heaven.
1: ولن يكون هناك كسل أو بلادة في السماء.
0: Oh, to be sure, we will rest from our spiritual warfare of this life.
1: بكل تأكيد سنستريح من حربنا الروحية في هذه الحياة.
0: We will rest from the struggle against the flesh.
1: وسنستريح من صراعنا ضد الجسد.
0: We will rest from fighting temptation.
1: وسنستريح من محاربة التجارب.
0: We will rest from the qualms and the pangs of conscience.
1: وسوف نستريح من وخز ولذعان ضمائرنا.
0: We will rest from the torment of regrets.
1: وسوف نستريح من عذاب أسفنا وندمنا.
0: But we will be busy serving Jesus.
1: ولكننا سنكون مشغولين في خدمة يسوع.
0: Ruling and reigning the universe with him.
1: نحكم ونسيطر على الكون معه.
0: It is a prepared place.
1: إنها مكان معد.
0: It is a populated place.
1: وهي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: وهي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: وهي مكان مسر.
0: It is a perfect place.
1: وهي مكان كامل.
0: Sixthly,
1: سادسا,
0: the heavenly city is a permanent place.
1: المدينة السماوية مكان دائم.
0: Hebrews 11:16 tells us.
1: تخبرنا الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 16.
0: It is a country with permanent dwellers in it.
1: أن الإقامة في ذلك الوطن دائمة.
0: Homes will never crumble and decay.
1: البيوت لا يمكن أن تتآكل أو تتقوض.
0: Buildings will never collapse because of earthquakes.
1: المباني لا يمكن أن تنهار بسبب الزلازل.
0: The heavenly Jerusalem is as eternal as God himself is eternal.
1: أورشليم السماوية أبدية كما أن الله نفسه أبدي.
0: Some time ago, I came across a letter that was written several years ago to a famous preacher.
1: هناك خطاب كتب منذ عدة سنوات إلى واعظ مشهور.
0: I always find it to be a source of inspiration.
1: وأنا أجد هذا الخطاب دائما مصدرا للإلهام.
0: It is so well thought out that I want to read it to you.
1: كانت فكرة هذا الخطاب جيدة جدا وأنا أود أن أقرأه لكم.
0: I pray that you will concentrate on every sentence.
1: أرجو أنك تركز في كل عبارة جاءت في هذا الخطاب.
0: Starts by saying, "Dear friend."
1: إن الخطاب يبدأ بهذه العبارة: صديقي العزيز.
0: I am interested in heaven.
1: أنا مهتم بالسماء.
0: Because I have held a clear title to a bit of property there for 55 years.
1: لأن عندي سندا لملكية خاصة منذ 55 عاما.
0: I did not buy it. It was given to me without money or price.
1: أنا لم أشتري هذه الممتلكات هناك، لكنها أعطيت لي بدون مال أو ثمن.
0: But the donor purchased it for me at a tremendous sacrifice.
1: ولكن الذي أعطاني إياها دفع فيها ثمنا غاليا.
0: I'm not holding it for speculation since the title is not transferable.
1: وأنا لا أحتفظ بها لمجرد التخمين أو التأمل لأن الملكية غير قابلة للتحويل.
0: It is not vacant.
1: وهي ليست خالية.
0: But for over a century, I have been sending materials out of which the builder of the universe has been building a home for me.
1: لأنني ظللت قرابة نصف قرن أرسل المواد التي منها كان باني الكون يبني لي بيتا هناك.
0: Which will never need to be remodeled or repaired.
1: بيتا لا يحتاج إلى تجديد أو إصلاح.
0: It suits me perfectly.
1: وهو يناسبني تماما.
0: Termites can never undermine its foundation.
1: لا يستطيع النمل الأبيض أن يقوض دعائمه.
0: For it rests on the rock of ages.
1: لأنه مؤسس على صخر الدهور.
0: Fire cannot destroy it and the floods cannot wash it away.
1: ولا تستطيع النار أن تحطمه ولا تستطيع السيول أن تمحوه.
0: No locks or bolts will ever be placed upon its doors.
1: ولا توضع أقفال أو متاريس على أبوابه.
0: For no vicious person ever enters that land where my dwelling stands.
1: لأنه لا يستطيع أي رجل شرير أن يدخل إلى الأرض التي يستقر سكني فوقها.
0: It is now almost completed and I am almost ready to enter it.
1: وهو الآن أكمل تقريبا وأنا مستعد للدخول إليه.
0: And abide in peace eternally without fear of being rejected.
1: وأن أقيم فيه بسلام إلى الأبد بدون خوف من أن أكون مرفوضا.
0: Yes, I'm ready to go.
1: نعم أنا مستعد للذهاب.
0: My ticket to heaven has no date marked for the journey.
1: تذكرتي إلى السماء ليس مكتوبا عليها رقم وتاريخ الرحلة.
0: And no return coupon.
1: وليس فيها كوبون أو قسيمة للعودة.
0: Or permit for luggage.
1: ولا حد أقصى للحقائب والأمتعة.
0: Amen.
1: آمين.
0: My question to you, my listening friend, is this.
1: والسؤال الذي أوجهه لكم أيها الأصدقاء المستمعون هو هذا.
0: Are you ready for the journey?
1: هل أنت مستعد للرحلة؟
0: Is your ticket stamped by the blood of Jesus Christ?
1: هل تذكرتك مختومة بدم يسوع؟
0: Does your lamp have oil in it?
1: هل مصباحك فيه زيت؟
0: What kind of material are you sending ahead of you?
1: وما هي المواد التي ترسلها قدامك مقدما؟
0: How many people are you leading to Christ in the here and now?
1: وكم عدد الناس الذين تقودهم إلى المسيح هنا والآن؟
0: So they can be with you in the hereafter.
1: حتى يكونوا معك فيما بعد هناك.
0: Will you hear from the lips of Jesus the following words?
1: هل ستسمع من شفتي يسوع الكلمات الآتية؟
0: Well done, good and faithful servant.
1: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
0: You have been faithful with little.
1: كنت أمينا في القليل.
0: You are now entrusted with much.
1: فأقيمك على الكثير.
0: Enter into the joy of your Lord.
1: أدخل إلى فرح سيدك.
0: My everyone who's listening to me on a daily basis, ask yourself these questions.
1: ليت كل واحد من الإخوة المستمعين الذين يستمعون إلينا في كل يوم يسأل نفسه هذه الأسئلة.
0: And it is my prayer that your answer will always be yes.
1: وأنا أصلي أن تكون استجابتك لها دائما. بكلمة نعم.
0: Until we meet again in a new series of messages, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى في سلسلة جديدة من الرسائل، أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة، بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شه ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه هيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة لأنه شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما أخلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها أن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في أي مجال برضو مش مهم، لكن المهم إنها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده أبدا مهما كان. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أن ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس تاع فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أن سجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقيت المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كنكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيد تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد شغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من البلاد دي ظلم، وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى انا مش حتفسر لي حلمي، نحلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك، لكن الطيور جات وكلاتها. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعها، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال له يوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقه. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه، جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين ناول خباز، وفي ليلة واحدة رينا حلم، كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فطيفار رئيس الشرطة، وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون ليوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. طلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشن، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قادت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقد من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك إنهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الأرض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول سبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الأرواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل أسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذ ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب الخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجب تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية. وكيف ما قال يوسف بالضبط صار، بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدا الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنا يوسف. وبعد وقت بدا الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون، رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقول لكم بالضبط. فبدا يوسف يفتح المخازن ويبيع الاكل للمصريين، واكثر من هيك صار الناس يجوا من كل بلاد الاخرى لمصر عشان يشروا كال، لان الجوع كان منتشر في كل البلاد. اما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، وراء يعقوب انهم قريب يموتوا من الجوع، وعرف ان في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمعزين هكي، بهتوا على ارواحكم والاكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح الا مصر. اسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، اما اخوهم الصغير بنيامين قعد مع ابوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي اخوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا اخوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، واول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعة 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا بمدينة دولاس بأطلانتا. كانت أشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. إزاي الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة؟ إزاي جوزها اتقتل بين إيديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعنوا طعنات كتير، وللأسف الشديد مات بين إيديها، لدرجة إنها كرهت الحياة وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحل الأيام ويطمنها، وكمان يغفر خطاياها ويديها أيام جديدة. وفجأة وبعد ما ركنت عربيتها وطلع شقتها، حصل أمر غريب قطع تفكيرها العميق. كان في واحد من الزنوج معاه مسدس، وحط مسدس في راسها وأمرها إنه يدخل معاها الشقة. وهي مرعوبة من الموقف اللي حصل، وبدون تفكير بصت في وشه، ولأن وشه كان معروف جدا من الإعلام عرفت إنه السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا، قتال قتل، لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان أشلي هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زيها، زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن أشلي المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل وقالت له: يا رب ساعدني اتعامل معاه، ساعدني اوصل رسالة دي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن اطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: انا عايز احكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير أشخاص كتير زيك وأصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى

0: حياته تختلف خالص. الغريب إن أشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة. والعجيب في الأمر إن السفاح اللي ما كانت تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، أول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من الكتاب المقدس تاني، وقال لها أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده، إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لقته فك قيودها وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل لإني جعان، وقال لها على فكرة وإنت بتجيبي لي الأكل اطلب البوليس. قالت له نعم. قال لها بقول لك اطلب البوليس. قالت له انت عارف ان البوليس لو جه هيعمل فيك ايه؟ قال لها انا عارف هيعمل فيها ايه، بس انا عملت في ناس كتير خطايا كتير واجرام كتير، انا عايز اسلم نفسي، لان قبل ما اسلم نفسي للبوليس انا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر انه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت اشرف البوليس وطلبت منه ان يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الأمريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة أقوى سفاح في التوقيت ده، إزاي بيسلم نفسه بكل هدوء، من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل، لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء وبيعترف قدام الكاميرات كلها إن الله غير حياته، إن الله غير حياته، إن الله غير حياته. عايز أقول لكم أعزائي المستمعين إن من الوقت ده اللي فيه نوكلاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح يكله مجرم يقول له عايز تتغير زي؟ عايز تضمن أبديتك؟ عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام؟ تعال معايا وصلح معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق إن القصة دي اتكتب عنها أكتر من 3000 مقال على الإنترنت في مختلف المواقع ونشرتها أشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الأمريكية مثلا، لدرجة إن حاكم ولاية جورجيا قال إن أشلي سميث اخترقت قلب السفاح. لكن اللي عايز أقوله لك إن مش أشلي اللي اخترقت قلب السفاح، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقول لك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو ماضيك صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع يا رب سامحني اغفر شروري أنا خاطي عملت شرور كتير، بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب انك تغطيني بدمك اللي تسافك على عرض الصليب، عايز اقول لك ثق ان الرب هيغفر كل ذنوبك ويغير مستقبلك ويدي لك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع عن المثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
7: نعم يا أبي.
6: تعالي تعالي بسرعة.
7: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
6: لا شيء لا شيء، تعالي.
7: مالك؟ هل تريد شيئا؟
6: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
7: أصدقائنا؟ أين هم؟
6: ها هم، ألا ترين؟
7: لا أرى أحدا.
6: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
7: هؤلاء، هذه أوراق
6: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
7: ورق، ورق.
6: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
7: فقط
6: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
7: أبي.
6: مريم تعالي نحتفي بهم.
7: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة؟
6: أهم من ذلك بكثير.
7: ما هو ذلك؟
6: نجلس معهم، نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: بيقولوا إن كل مكان النور اللي بتقف فيه قوي، كل مكان الظل بتاعك عميق. والعبارة دي بتلخص حياة كتير من المشاهير اللي خلوا من اللي حواليهم مش أكتر من ظلة، ومع إن الظلة مرات بتبقى مطلوبة ولا سيما وقت الحر، لكن مرات تاني بتعبر عن عيوب الناس. واحد من أول المشاهير اللي نور شخصيته كشف ظل كتير حواليه كان أبونا إبراهيم. شخصيته كانت عاملة زي النور القوي اللي يخلي كل اللي يقف في صورة حياته مش أكتر من شوية ظلال قوية وعميقة بينت جمال شخصيته وعمق اختباره. أول ظلة في اللوحة هو أبو تارح، الشخص اللي بيمثل التعلق العاطفي القديم بزمان. ومع أنه تعلق شرعي، يعني محدش يلوم واحد مش عاوز يسيب أبو الشيخ في آخر أيامه، لكنه يصر يطلعه معاه في رحلة المجد. بس ربنا قال لأبونا إبراهيم سيب بيت أبوك، ما تخافش، أنا هعوض أبوك عن غيابك، وأنا هكون تعويضك عن أبوك في مشوارك اللي جاي. أنا هكون تعويضك، عدتك وسندتك وعكازك. لكن زي ما حصل مع أبونا إبراهيم، مرات بيفضل ظل العلاقات القديمة ماشي ورانا وقت طويل قوي لحد ما قعدنا إحنا نفسنا في الظلة دي، والدنيا تعتم خالص وصوت ربنا نفسه يقف، ونفضل في الظل لغاية ما يموت تارح، وبعدين يبتدي ربنا من تاني معانا، بس بعد ما يكون ظل تارح القديم راح للأبد. أما الظلة التانية اللي مشي مع أبونا إبراهيم فترة هو ظل لوط. وإذ كان ظل تارح العجوز مشي وراء إبراهيم وكان بيشده لزمان، فظل ابن أخوه لوط نط ومشي قدامه. مين لوط؟ شاب اتبرع أبونا إبراهيم إنه ياخده معاه. محدش قال لإبراهيم خليك مسؤول عن شاب ممكن يضيع أو يبعد ويروح وراء إبراهيم مرة ومرات ويفضل قلقان عليه لأنه مش فاهم ومش راضي ومش مقتنع. لوط هو المسؤوليات الغير محسوبة، الأمور اللي بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير عشان تحافظ عليها، إنك تكبرها لكنك هتفضل تعبان بسببها طول ما هي في حياتك، ومش هترتاح لغاية ما يسيبك ويروح لحال سبيله. ما تخافش تخسر لوط، ما تخافش يسيبك، هتستريح من غيره حتى لو فراقه هيضايقك شوية. ما تنسبش لنفسك تقصير في الحفاظ عليه. الرب اللي بيراقب حياتك بيقول إنه هيبتدي يعلن عن مواعيده بعد ما لوط يرحل ويسيبك، مش قبل كده. ترك لوط ليك بداية التعويض. أما الظل الثالث، وده اللي مشي مع إبراهيم وحواليه، كانت مراته سارة. جميلة بس يا خسارة، من غير قيمة، من غير أولاد. جمال لكن بيروح، إمكانيات حلوة بس ملهاش استخدام، مع إن ربنا وعد إنه من سارة هيكون لك نسل. بس تمر السنين، تروح الشمس بعيد، يلبس الجمال توب الطبيعة الأبيض، تروح النضارة، يترعش الصوت الواضح وكأنه جاي من ورا خيبة كبيرة، يعدي قطر الفرص، وليه يا رب؟ وإيه قيمة وعد بياكل فيه الزمن زي السوس؟ وإزاي تكون الست الجميلة أم وهي خلاص بقت عجوز؟ زمن التنعم خلاص بيروح وهي شاخت. وهنا يقرر إبراهيم يسيب الجمال الحقيقي لأنه عقيم، ويدور على شابة جارية اسمها هاجر. ومن إمتى تبقى العبدة زي ستها؟ لكن بسبب الطفل مرات نبيع الحقيقي بالرخيص، مرات تهون علينا الإمكانيات اللي ربنا كرمنا بيها علشان نص فرصة قبل ما يقفل المشروع. الله ما طلبش إن إبراهيم يدور على حد تاني، لكن مرات لما الجفاف بيشد بنشرب المية وهي لسه مرة.

أهي أفضل من الموت من العطش. صار إبراهيم ليها وقت افتقاد من ربنا إلى الله بيديه، مفيش زمان يروح عليه. هترجع سارة تتنعم، هيقوم اللي مات فيها وهتعلى الضحكة من قلب يأسها من تاني. نضارة زمان هترجع. وخاف لحسن ألي مالك يخطفها منك يا ابو العيال الكتار اللي قد رمل البحر وزي نجوم الليل وزي طيور النهار. أما الظل الرابع فده كان إسماعيل ابن البكر، الظل القصير اللي انتظره أبونا إبراهيم كتير، ظل اتفرش قدامه وأبونا إبراهيم فكر يستريح فيه من شمس وحدته وتراب الشيخوخة وعفار الأيام اللي سحبت منه أبوه وابن أخوه ومراته، وأخيرا وصل إسماعيل بعد طول انتظار. هو صحيح ابن جارية، مش مهم، ما هو برضو ابن الراجل البار، بس ما ينفعش يكون ابن الجارية ضلك، ما ينفعش تقعد فيه وتستريح وتدعي له ربنا يخليه مع إنه أول عيالك. بس ربنا وإن كان سمع لك فيه بس مش هيكون هو ده آخر نصيبك، مش هيكمل معاك غير شوية سنين قليلين ويروح من عليك. يمكن فرحك شوية، يمكن فرحة مخلوطة بطعم المرار، ما هو أصله من ساعة مشرف والمشاكل شغالة بين سارة وبين هاجر، هي برضو عطية ربنا تدفع لها كل الضرائب المكلفة دي. إسماعيل لازم هيمشي برضو، وأنا مش هخلي ضله يروح غير لما بعت لك إسحاق اللي من إيد ربنا، حتى وإن في حياتك لسه عمره صغير، بس ما ينفعش يتعايش مع اللي انت جبته من مجهودك حتى ولو عشت معاه عمرك اللي فات كله. اللي جمعته بدراعك مش هيطول معاك قد اللي من إيد ربنا. إسماعيل هو كل اللي تقدر تعمله وتوصله بعد تعب، هو البركات اللي حصلت عليها بعد ما غلطت أو بعد ما دفعت ضرائب كتير. ضلة إسماعيل لازم تروح قدام نور إسحاق الحقيقي اللي من عند ربنا. ضل خامس ظهر فجأة وراح فجأة زي ما ظهر، فرعون ملك مصر، الراجل اللي أبونا إبراهيم اتوقع إنه هيقتله ياخد سارة مراته منه، واللي بسببه قد إيه تمرر إبراهيم في أعماقه. فرعون والحزبة اللي حاول إبراهيم يهرب منها لكن اللي حسبه لقاه، الشبح المرعب اللي الزمن دفع إبراهيم ناحيته علشان يطلع منه فجأة بخير مش عادي، ومش برغبة فرعون ولا حتى بسبب وساطة سارة اللي خدها من إبراهيم، لكن جه الخير من الإله القدير اللي يعرف يرد المسلوب ويرجع الحقوق لأصحابها بصورة مضاعفة ويصرف التعويض المناسب حتى لو كنا إحنا السبب في ترك حقوقنا. أصل ربك عارف إننا يمكن خايفين من فرعون، عارف إننا في وقت بنرضى نساوم في اللي معانا من إيده علشان تعدي الأزمة وتمر، علشان كده يتأدب فرعون اللي ضله ممكن يكشف ضعف إبراهيم رجل الله ده النبي العظيم، ويطلع إبراهيم من ضلة فرعون بغنيمة وفرة وخير كتير. أما آخر ضلة وكانت أصعبهم كان إسحاق ابنه، اللي شعر إبراهيم إن دي بقى من حقه يرتاح فيها ويستمتع بيها في آخر أيامه. كان المشوار خلاص في آخره ويلا حسن الختام، لكن يجي آخر الأصوات مش علشان يملكه كام فدان، مش علشان يردله ويحميله العرض، مش علشان خطوات جديدة في سياحة الدرب، لكن قوم من الضلة دي، قوم من استمتاعك، اخلع حبك لضحكتك اللي ملت حياتك من جذوره، اذبح وقطع واحرق هناك على الحطب وانزل من غيره، واطلع من خيمتك وقف تحت شمس تجربتك اللي بقت فوق راسك بالضبط، اللي بقت فوق راسك بالضبط، ومفيش أي ضلة حوالين عودك اللي نشف. سلم يا إبراهيم آخر الورق وفض أختامك. في آخر ضلة كان امتحان مخافة إبراهيم لربنا، امتحان الغلاوة، العطية ولا العاطي، العبادة وقت المنح ولا الشكر وقت المنع. كانت اليد المفتوحة بتسلم بإرادتها كل حاجة غالية، آخر حاجة غالية، والقلب اللي ما عادش مليه أي شيء غير واحد بس، غير الرب. يجي الأمر في ليلة رهيبة، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه محرقة لي على أحد الجبال التي أريك. ومع أنه ما فيش في الأمر زمن محدد لتقديم إسحاق، لكن إبراهيم ما ياخدش وقت طويل في التفكير، الصبح بدري ينفذ الأمر وياخد الحطب والسكين والنار وإسحاق، ويطلع على الجبل في مشوار ياخد منه 3 أيام، وربنا ساكت، لكن إبراهيم ما عندوش تراجع، السكين في إيده أو الحبل أو الحطب اللي على ظهر إسحاق
سحب كل شك إن الحلم لسه ممكن يكمل. شايف إيه؟ مش مهم أشوف. الله شايف. فاهم إيه؟ مش مهم تكون عندي التفاصيل. الله يدبر. الله يرجعني أنا وإسحاق. الله يقدر. خلي إيمانك في ربنا عظيم. تقديم الغالي مش أكتر من تعبير مخافة حقيقي. خليه يصمد قدام صمت ربنا، قدام الزمن الطويل اللي ممكن تتراجع فيه. أنت يا رب أغلى عندي من عطاياك. أنت تقدر ترجع ليا اللي راح لو قدمته لك أو خليه معاك. مش ممكن أكون فقدته لو اعتبرته وديعة في إيديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أهلا وسهلا بكل حد أول مرة يكون موجود معانا، بنرحب بيك صديق غالي علينا. ولو أنت أول مرة تتابعنا، برنامجنا برنامج كروي بنستخدم فيه كل مصطلحات الكورة لتوصيل رسالة من ربنا لحياتك. في كل مرة بنسيبكم بتوحشونا قوي، واتمنى نكون إحنا كمان وحشينكم. حلقتنا النهاردة بعنوان الوقت بدل الضايع. عارف يعني إيه وقت بدل ضايع؟ يعني ممكن الجمهور كله والفريق كله والمباراة كلها والبطولة كلها تتغير في الدقائق القليلة بتاعت الوقت بدل الضايع. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقتنا النهاردة من برنامجكم كارت أصفر، حلقتنا النهاردة اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. في قانون الكورة معروف إن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، والتسعين دقيقة دي متقسمة لشوطين، كل شوط عبارة عن 45 دقيقة. بس الحقيقة ما بتتلعبش ال 45 دقيقة لأنه بيكون في وقت بدل ضايع، والوقت بدل الضايع ده بيقوم الحكم باحتسابه ويشاور للحكم الرابع اللي بيعلنه للفريقين ولكل الناس اللي موجودين في الملعب. عايز أقول لك معلومة، تقدر تعرف معايا أطول وقت بدل ضايع في التاريخ كان إمتى وكان فين؟ فكر معاك. الحقيقة عايزك تبقى فخور إن أطول وقت بدل ضايع اتحسب في العالم كان في مصر، مش من وقت طويل على فكرة، ده كان في الدوري العام المصري لسنة 2010 بالظبط في الأسبوع 25 من الدوري، والمباراة دي كانت مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، والحكم فيها حسب 19 دقيقة وقت بدل ضايع. اللي فيكم فاكر المباراة كان فريق اتحاد الشرطة كسبان 1-0، وتعادل فريق الزمالك في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضايع. 19 دقيقة وقت بدل ضايع، متخيل؟ يعني نص شوط كامل. يا ترى الوقت بدل الضايع فرق في المباراة ولا لا؟ طبعا فرق، والفريق اتعادل فيه. طب أنا في حياتي في وقت بدل ضايع ولا مفيش؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل. اوعوا تروحوا هنا ولا هنا، خلينا نكمل برنامجنا كارت أصفر. عنوان حلقتنا الوقت بدل الضايع، انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم تاني أعزائي الشباب في حلقتنا من كارت أصفر اللي بعنوان الوقت بدل الضايع. زي ما كنا بنتكلم، الحكم بيحتسب وقت بدل ضايع في المباراة، بس المشكلة الكبيرة اللي لازم أنا وإنت ناخد بالنا منها إن مباراة الحياة ما فيهاش وقت بدل ضايع. يعني بعد نهاية العمر الله مش بيدينا فترة تانية عشان الوقت اللي احنا ما استغلناهوش نرجع تاني. أكبر كارثة إنه الحكم في مباراة الحياة يصفر إن المباراة انتهت ويبقى عندك وقت كتير ضيعته. يا ترى في شخصيات في الكتاب المقدس طلبت وقت إضافي؟ الحقيقة فيه. تقدر تفكر معايا مين في الكتاب المقدس طلب وقت إضافي؟ لو أنت دارس في الكتاب المقدس أو جنبك كتاب مقدس دلوقتي، افتحه على إنجيل لوقا إصحاح 16، وبالتحديد بداية من عدد 19. في إنجيل لوقا إصحاح 16 وبالتحديد بداية من عدد 19 يتكلم عن إنسان غني. إنسان غني متنعم مبسوط. يقول الكتاب إنه كان يتنعم كل يوم مترفها، عايش حياته بتعبيرنا احنا كشباب مقضيها. لكن الكتاب يقول لنا بالمقارنة إن كان في واحد تاني مسكين قاعد قدام القصر أو المكان الفخم بتاع الراجل الغني. أختصر لكم الكلام، مات الغني ومات لعازر. بس فوجئ الغني إنه لما مات إنه اترمى في مكان كله عذاب. لكن المسكين يقول الكتاب فمات المسكين وحملته الملائكة. أول ما رفع عينه الغني في الجحيم وهو في العذاب وشاف من بعيد الراجل التاني موجود بيتنعم، فكر إنه ممكن يطلب وقت بدل ضايع. يقول الكتاب يا أبي إبراهيم ارحمني. حبيبي أنت جاي تتوب هنا؟ أنت مقضي حياتك كلها مقضيها وبتعمل اللي أنت عايزه، ولما فكرت تتوب وتطلب الرحمة طلبتها وانت بتتعذب في الجحيم؟ كارثة. الغريبة ان الراجل الغني ده يكلم ابونا ابراهيم ويقول له هو ممكن تبعت لاخواتي حد يكلمهم عن ربنا يمكن يتوبوا؟ هو ممكن يكون في وقت بدل ضايع؟ اسمع، وساعتها انت هتدور على وقت بدل ضايع ومش هتلاقي. أعزائي الشباب، في كل مرة بتقول إنك حابب تضيع وقتك، في كل مرة بتقول إحنا هنضيع وقتنا في إيه النهاردة، في كل مرة هتقول أنا عايز أتمشى عشان أضيع اليوم وخلاص، أنت بتفقد عمرك. أنت ما بتستغلش وقت المباراة بتاعك. في كل مرة بتقضيها على القهوة أو أنت ماسك الموبايل، في حاجات بتسرق وقتك. حاول تستغل الوقت ده، طور شخصيتك، تعلم حاجة جديدة، اقرأ كتاب، ادرس موضوع، اخدم إلهك، لأنه لما عمرك هينتهي مفيش وقت بدل ضايع. حقيقة عايز أحذرك وارفع لك كارت أصفر بكل حب وأقولك لأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. اوعى وقت حياتك ينتهي وتبدأ تدور ازاي يكون في وقت بدل ضايع فما تلاقيش. اوعى تكتشف ان في حاجات كتير ما عملتهاش وحاجات اكتر عملتها ما كانش ليه لازمة انك تعملها. وقتها هتندم وتتمنى ان الوقت يرجع لورا وتتمنى يكون في وقت بدل ضايع، بس للأسف خلاص وقتها هيكون الحكم صفر والعمر انتهى. عشان كده بكل حب وقلبي بيصرخ ولساني كمان بيصرخ، عايز أقولك كارت أصفر، العمر بينتهي ومفيش وقت بدل ضايع. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي اقتطعتوه من حياتكم عشان تسمعوا الكلام ده، وبصدق إن الكلام ده يفرق في حياتكم واللي جاي يكون مختلف. أشكركم لأنه أكيد وإنتوا موجودين دلوقتي هتاخدوا قرارات فيها تستغلوا وقت مباراة حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج قسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ايه حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتقلق.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني، ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش، بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت. زي برضو عجبني نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس. ده كلام صح جدا، ومش كل الناس بتاخد بيه.
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في أي حد لبسه مظهره،
0: طريقة كلامه، المظهر، اللبس،
1: كل دوت. لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني، إن كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه يتعاملوا معاه، بيقولوا ده رخم ده كده. لكن لا، هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه، فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي، صح؟ يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا،
1: يكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسيه. أيوه. مزعلان يعني، هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك، بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم باسوا ونقول لا ده خنيق يا عم، ده ما بيضحكش، اما اتجنبه احسن.
1: اكيد طبعا. وبعدين انا برضو لما اقول على حد كده ممكن ابقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فاللي هو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: لا بس فدي فكره غلط جدا يعني، ولازم انا يعني كشخصيا ما نحكمش على اي حد غير لما نعرفه ونتكلم معاه ونعرف شخصيته كمان، حتى نقدر نعرف كل حاجه فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش.
0: يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعدة معاه تبقى مبسوط اخر حاجة، وحس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا. كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس، حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام عن الناس وفرمانات، وانت ده فاني، ده مش بيضحك، يعني لا، الحقيقة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا.

0: بعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مره. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس بعد كده ابتدي اقول اه ده رخم اه ده كده اه لا يعني. لكن من اول مره اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق.
1: ما ينفعش اللي هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
0: اكيد طبعا.
1: انت تحب تقول حاجه بشويه، تقول حاجه للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس، انت تحب تقول لهم حاجه، توجه لهم نصيحات، تقول لهم اي حاجه؟
0: اقول لهم اه يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسه يعني.
1: اوكي.
0: ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا وراكبين عربيات برضو ناس كويسة. طب ممكن يكون سارقها عادي.
1: طب وتكملة الكلام انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي، اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت، ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا وممكن تحبه اكتر حد في الحياة لو قعدت واتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش أهم حاجة في الإنسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربية نوع إيه والجو ده، مش هو أهم حاجة في الإنسان يعني. طيب أنت تفتكر أي موقف عديت بيه حسيت أنه لا أنا لازم أكون براجع نفسي وأنا بتعامل مع الناس، أو حسيت أنك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع أو تسرعت أو تقدر تفتكر لنا اي حاجة، او حد حصل قدامك حاجة شبه كده؟ بس طبعا ايه من غير ما نقول اسمه.
0: هي بتحصل كتير بصراحة. يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة.
1: حصلت معك حاجة كده؟
0: يعني مثلا اخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معنا فبقول ده ايه ده شكله ايه ده رخم قوي. فندمت بقى ان انا عملت كده. بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، انا معرفش ازاي قلت عليه كده. بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع ان انا اقول كده. وتعلمت ان انا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
1: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، من جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ ف يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبه على ناس، او اتجنبت حته انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجه جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجه زي كده بتحصل؟
0: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجه. يعني انت واحد ناضج، انا بحس بصراحه ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفايه او التفكير الكفايه انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجه تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم الاقيهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني انا مبسوط.
1: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني سي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس في غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
0: أكيد طبعا. ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا. عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول، أي حد يقولك لا ده كئيب ده ما يقعدش معانا يا عم، ده بيكئب لنا اليوم ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
1: حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
0: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحده فظيعه بسبب الموضوع دوت. يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي كلهم في شلل مش عارف ايه, طب انا مش لاقي حد اقعد معاه, هم ليه بيعملوني كده. نتيجه برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده, او حتى صدقني في ناس ما بتكونش لوحدها او اي حاجه. بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي, هو حلو ان كل واحد يكون ليه اصحابه مش عارف ايه, بس برضو يعني ما تخليش حد كده, ما تخلوش مكروه, فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهه نظري انك انت اي حاجه هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شله, لا يا جماعه بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا, طب ما انا بعد كده, طب انا ممكن اروح مثلا جامعه جديده يكون فيها شله و يتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي. طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده, هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه, بس لا يعني حط نفسك مكانه, مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي, الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه, مش هترضى, مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
1: ميرسي جدا ليك يا بشوي, واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير, شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكرة ليك علشان تشوف الناس مظبوط, اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت, هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب, وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس, ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين, صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق, مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر بأصعب ظروف او ملا قلبه الخوف, جرب طبطب عليه هيفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جاي لك بكل نجاستي وضياعي، جاي لك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

مائدة الله. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. المزمور 23 الآية 5. وكل ما في هذه الآية ينبع كما في الآيات السابقة من العلاقة الأساسية العظيمة الواردة في الآية

توجد لدينا مشاكل ولا معارضة، لكن الوضع هنا هو العكس تماما. كل هذا التدبير السخي من الله أصبح متاحا لنا تجاه مضايقينا. من المهم أن ندرك أن وجود أعدائنا لا يمكن أن يمنعنا من التمتع بما رتبه الله بالكامل لنا. على العكس من ذلك، في مثل هذه الحالة تماما يسر الله بشكل خاص أن يظهر قوته وغناه، فأمام أعدائنا يعد الله وليمته لنا، ثم يقول لأعدائنا: هذه هي بركتي الغنية لأولادي، وسوف يستمتعون بها أمام أعينكم، ولن تستطيعوا أن تؤذوهم ولا أن تأخذوها منهم. ولكن في بعض الأحيان نميل إلى إبعاد أعيننا عن الرب والتركيز على أعدائنا، ومن ثم نبدأ بالقول: لولا أعدائي لعلمت أن الله سيباركني. لكن بدلا من ذلك يجب أن يكون اتجاه قلوبنا أنه: بسبب أعدائي أتوقع الأفضل من الله. لن أدع الخوف من أعدائي يمنعني من الاستمتاع ببركات الله حيثما يقدمها لي.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: This is the last broadcast on this series of messages entitled The Garden versus the City.
1: هذه هي الحلقة الأخيرة من السلسلة المعروفة باسم الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And it's going to be a wonderful broadcast.
1: وسوف تكون هذه الحلقة جميلة ومبدعة للغاية.
0: Because I'm going to talk about heaven.
1: لأننا سوف نتحدث عن السماء.
0: In the last broadcast, I promised to tell you more about the heavenly city.
1: في الحلقة الماضية وعدت أن أخبركم أكثر عن المدينة السماوية.
0: In the heavenly city,
1: في المدينة السماوية,
0: we are going to see Jesus face to face, not on television.
1: سنرى يسوع وجها لوجه وليس على شاشة التلفزيون.
0: We are going to be forever with him, not just for a time.
1: وسوف نكون إلى الأبد معه وليس لمجرد فترة من الزمن.
0: We are going to be with him in that heavenly city.
1: سنكون معه في تلك المدينة السماوية.
0: In this series of messages, we have gone through the scripture.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل تجولنا معا عبر كلمة الله.
0: We went from the garden of God,
1: ذهبنا من جنة عدن,
0: to the city of man,
1: إلى مدينة الإنسان,
0: to the temporary city of God, Jerusalem,
1: إلى مدينة الله المؤقتة أورشليم,
0: and finally today,
1: وأخيرا اليوم,
0: we come to the permanent dwelling place of the heavenly city.
1: نأتي إلى مكان الإقامة الدائمة في المدينة السماوية.
0: The heavenly city is the same city that Abraham looked forward to.
1: المدينة السماوية هي نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها ويترقبها.
0: The heavenly city is the city that all men and women of faith from the Old Testament to the New Testament longed for in the model of Abraham.
1: المدينة السماوية هي المدينة التي كان كل رجال ونساء الإيمان من العهد القديم والجديد يشتاقون إليها في مثال إبراهيم.
0: That city which we saw in the last message from Hebrews 13:14.
1: تلك المدينة التي رأيناها في رسالتنا الماضية من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والعدد 14.
0: It is the city that we must seek after.
1: هي المدينة التي ينبغي أن نطلبها وأن نسعى إليها.
0: This city which Hebrews 12:22 refers to as the city of the living God.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين بهذه العبارة: مدينة الله الحي.
0: This is the city which Hebrews 12:22 refers to as the heavenly Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين: أورشليم السماوية.
0: This is the city that Revelation 13:12 and 21:2 refers to as the New Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها سفر الرؤيا في العدد 12 من الأصحاح 3 وفي العدد 2 من الأصحاح 21: أورشليم الجديدة.
0: Earthly Jerusalem was a holy city.
1: كانت أورشليم الأرضية مدينة مقدسة.
0: Do you remember why?
1: أتذكر لماذا؟
0: Because the temple was there and God was worshipped there.
1: لأن الهيكل كان هناك والله كان يعبد هناك.
0: But now,
1: ولكن الآن,
0: believers are the temples of the Holy Spirit of God.
1: المؤمنون هم هيكل روح الله القدوس.
0: Now in the New Testament,
1: الآن في العهد الجديد,
0: the ultimate sacrifice is offered once and for all.
1: الذبيحة النهائية قدمت مرة لأجل الجميع.
0: And every writer in the New Testament tells us to look forward to that city which is not built with hands.
1: وكل كتاب العهد الجديد يطلبون منا أن نتطلع إلى المدينة التي لم تبنى بالأيدي.
0: They tell us to look forward to that same city that Abraham looked forward to.
1: إنهم يتطلبون منا أن نتطلع إلى نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها.
0: There are several things that I want to tell you about the heavenly Jerusalem.
1: هناك أشياء عديدة أريد أن أقولها لك عن أورشليم السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: it is a prepared city.
1: إنها مدينة معدة.
0: Jesus said,
1: قال يسوع,
0: I go to prepare a place for you.
1: أنا أمضي لأعد لكم مكاناً.
0: Every believer in every generation will have a place prepared for them in the heavenly Jerusalem.
1: كل مؤمن في كل جيل سيكون له مكان معد في أورشليم السماوية.
0: Their place is prepared by the Lord Jesus Christ himself.
1: ومكانهم أعده الرب يسوع المسيح نفسه.
0: What a privilege and what an honor that is.
1: أي امتياز وأي شرف أعظم من هذا.
0: Jesus himself is preparing a place for you and for me in the heavenly Jerusalem.
1: يسوع نفسه يعد مكانا لك ومكانا لي في أورشليم السماوية.
0: So it is a prepared place.
1: فهي إذن مكان معد.
0: Second,
1: ثانيا,
0: the heavenly city is a populated city.
1: المدينة السماوية مدينة آهلة بالسكان.
0: Jesus is there as the center of its glory.
1: ويسوع هناك هو مركز مجدها.
0: Untold numbers of angelic beings are there to praise and serve the Lord.
1: وهناك أعداد لا تحصى من الكائنات الملائكية تسبح الله وتخدمه.
0: Millions of believers are there in that city right now.
1: ملايين المؤمنين هناك في تلك المدينة الآن بالفعل.
0: And millions more will get there until Jesus comes back.
1: وملايين أخرى ستظل تذهب إلى هناك إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: It is a prepared city.
1: فهي مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة آهلة بالسكان.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: the heavenly city is a palatial city.
1: المدينة السماوية مدينة فخمة.
0: It will overwhelm every one of us when we get there.
1: إنها سوف تغمر كل واحد منا بالفرح عندما نذهب إلى هناك.
0: Paul said that he was caught up to the third heaven and he saw a vision.
1: قال بولس إنه اختطف إلى السماء الثالثة وإنه رأى رؤيا.
0: And he said that he could not put in words what he saw with his eyes.
1: وقال إنه لا يستطيع أن يصوغ في كلمات ما رآه بعينيه.
0: The ravishing music will be exhilarating.
1: فالموسيقى الساحرة الفاتنة ستكون مبهجة ومنعشة.
0: The unspeakable joy will transport us.
1: والفرح الذي لا ينطق به سيكون مطربا.
0: The bright morning star will take your breath away and keep it away.
1: ولمعان كوكب الصبح سيكون أروع من أن تستطيع ملاحقته.
0: So it is a prepared city.
1: فهي إذن مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة مسكونة.
0: It is a palatial city.
1: وهي مدينة فخمة.
0: Fourthly,
1: ورابعا,
0: the heavenly city is a pleasant place.
1: المدينة السماوية مدينة مسرة.
0: There will be no sin, no Satan, no crime.
1: لن تكون هناك خطية ولا الشيطان ولا جريمة.
0: There will be no pain, no tears, no sickness.
1: لن يكون هناك ألم أو دموع أو مرض.
0: There will be no frictions and disharmony.
1: لن تكون هناك خلافات أو عدم تناغم.
0: It is a place of perfect peace.
1: إنها مكان سلام كامل.
0: There will be peace like no other peace we have ever experienced.
1: سيكون هناك سلام لم نختبر سلاما آخر مثله أبدا.
0: It is a place of reunion with our loved ones who have gone before us.
1: إنها ستكون مكانا نستعيد فيه اتحادنا مع أحبائنا الذين سبقونا إلى هناك.
0: The sorrow and the pain of separation will be wiped out.
1: ستمحى أحزان وآلام الفراق.
0: And will not even be remembered.
1: بل إننا لن نتذكرها.
0: Someone pinned these words together.
1: كتب أحدهم هذه الكلمات ونسقها معا.
0: The light of heaven is the face of Jesus.
1: نور السماء وجه يسوع.
0: The joy of heaven is the presence of Jesus.
1: فرح السماء حضور يسوع.
0: The melody of heaven is the name of Jesus.
1: لحن السماء اسم يسوع.
0: The harmony of heaven is the praise of Jesus.
1: تناغم وتآلف ألحان السماء هو التسبيح ليسوع.
0: The theme of heaven is the work of Jesus.
1: موضوع السماء عمل يسوع.
0: The employment of heaven is the serving of Jesus.
1: وظيفة السماء خدمة يسوع.
0: The fullness of heaven is Jesus himself.
1: ملء السماء شخص يسوع نفسه.
0: It is a prepared place.
1: هي مكان معد.
0: It is a populated place.
1: هي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: هي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: هي مكان مسر.
0: Fifthly,
1: وخامسا,
0: the heavenly city is also a perfect place.
1: المدينة السماوية هي أيضا مكان كامل.
0: There are no impurities in heaven.
1: لا توجد شوائب أو تلوثات في السماء.
0: There are no imperfections in heaven.
1: لا توجد نقائص أو عيوب في السماء.
0: Listen to Revelation 21:27.
1: اسمع ماذا جاء في العدد 27 من الأصحاح 21 من سفر الرؤيا.
0: Nothing that defiles can enter that city.
1: تلك المدينة لن يدخلها شيء دنس.
0: There we will be perfectly holy.
1: وهناك سنكون قديسين تماما.
0: Just as the Lord Jesus Christ is holy.
1: كما أن الرب يسوع المسيح قدوس.
0: There is no idleness in heaven.
1: ولن يكون هناك كسل أو بلادة في السماء.
0: Oh, to be sure, we will rest from our spiritual warfare of this life.
1: بكل تأكيد سنستريح من حربنا الروحية في هذه الحياة.
0: We will rest from the struggle against the flesh.
1: وسنستريح من صراعنا ضد الجسد.
0: We will rest from fighting temptations.
1: وسنستريح من محاربة التجارب.
0: We will rest from the qualms and the pangs of conscience.
1: وسوف نستريح من وخز ولذعان ضمائرنا.
0: We will rest from the torment of regrets.
1: وسوف نستريح من عذاب أسفنا وندمنا.
0: But we will be busy serving Jesus.
1: ولكننا سنكون مشغولين في خدمة يسوع.
0: Ruling and reigning the universe with him.
1: نحكم ونسيطر على الكون معه.
0: It is a prepared place.
1: إنها مكان معد.
0: It is a populated place.
1: وهي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: وهي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: وهي مكان مسر.
0: It is a perfect place.
1: وهي مكان كامل.
0: Sixthly,
1: سادسا,
0: the heavenly city is a permanent place.
1: المدينة السماوية مكان دائم.
0: Hebrews 11:16 tells us.
1: تخبرنا الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 16.
0: It is a country with permanent dwellers in it.
1: أن الإقامة في ذلك الوطن دائمة.
0: Homes will never crumble and decay.
1: البيوت لا يمكن أن تتآكل أو تتقوض.
0: Buildings will never collapse because of earthquakes.
1: المباني لا يمكن أن تنهار بسبب الزلازل.
0: The heavenly Jerusalem is as eternal as God himself is eternal.
1: أورشليم السماوية أبدية كما أن الله نفسه أبدي.
0: Some time ago, I came across a letter that was written several years ago to a famous preacher.
1: هناك خطاب كتب منذ عدة سنوات إلى واعظ مشهور.
0: I always find it to be a source of inspiration.
1: وأنا أجد هذا الخطاب دائما مصدرا للإلهام.
0: It is so well thought out that I want to read it to you.
1: كانت فكرة هذا الخطاب جيدة جدا وأنا أود أن أقرأه لكم.
0: I pray that you will concentrate on every sentence.
1: أرجو أنك تركز في كل عبارة جاءت في هذا الخطاب.
0: Starts by saying, "Dear friend."
1: إن الخطاب يبدأ بهذه العبارة: صديقي العزيز.
0: I am interested in heaven.
1: أنا مهتم بالسماء.
0: Because I have held a clear title to a bit of property there for 55 years.
1: لأن عندي سندا لملكية خاصة منذ 55 عاما.
0: I did not buy it. It was given to me without money or price.
1: أنا لم أشتري هذه الممتلكات هناك، لكنها أعطيت لي بدون مال أو ثمن.
0: But the donor purchased it for me at a tremendous sacrifice.
1: ولكن الذي أعطاني إياها دفع فيها ثمنا غاليا.
0: I'm not holding it for speculation since the title is not transferable.
1: وأنا لا أحتفظ بها لمجرد التخمين أو التأمل لأن الملكية غير قابلة للتحويل.
0: It is not vacant.
1: وهي ليست خالية.
0: But for over a century, I have been sending materials out of which the builder of the universe has been building a home for me.
1: لأنني ظللت قرابة نصف قرن أرسل المواد التي منها كان باني الكون يبني لي بيتا هناك.
0: Which will never need to be remodeled or repaired.
1: بيتا لا يحتاج إلى تجديد أو إصلاح.
0: It suits me perfectly.
1: وهو يناسبني تماما.
0: Termites can never undermine its foundation.
1: لا يستطيع النمل الأبيض أن يقوض دعائمه.
0: For it rests on the rock of ages.
1: لأنه مؤسس على صخر الدهور.
0: Fire cannot destroy it, and the floods cannot wash it away.
1: ولا تستطيع النار أن تحطمه، ولا تستطيع السيول أن تمحوه.
0: No locks or bolts will ever be placed upon its doors.
1: ولا توضع أقفال أو متاريس على أبوابه.
0: For no vicious person ever enters that land where my dwelling stands.
1: لأنه لا يستطيع أي رجل شرير أن يدخل إلى الأرض التي يستقر سكني فوقها.
0: It is now almost completed and I am almost ready to enter it.
1: وهو الآن أكمل تقريبا وأنا مستعد للدخول إليه.
0: And abide in peace eternally without fear of being rejected.
1: وأن أقيم فيه بسلام إلى الأبد بدون خوف من أن أكون مرفوضا.
0: Yes, I'm ready to go.
1: نعم أنا مستعد للذهاب.
0: My ticket to heaven has no date marked for the journey.
1: تذكرتي إلى السماء ليس مكتوبا عليها رقم وتاريخ الرحلة.
0: And no return coupon.
1: وليس فيها كوبون أو قسيمة للعودة.
0: Or permit for luggage.
1: ولا حد أقصى للحقائب والأمتعة.
0: Amen.
1: آمين.
0: My question to you, my listening friend, is this.
1: والسؤال الذي أوجهه لكم أيها الأصدقاء المستمعون هو هذا.
0: Are you ready for the journey?
1: هل أنت مستعد للرحلة؟
0: Is your ticket stamped by the blood of Jesus Christ?
1: هل تذكرتك مختومة بدم يسوع؟
0: Does your lamp have oil in it?
1: هل مصباحك فيه زيت؟
0: What kind of material are you sending ahead of you?
1: وما هي المواد التي ترسلها قدامك مقدما؟
0: How many people are you leading to Christ in the here and now?
1: وكم عدد الناس الذين تقودهم إلى المسيح هنا والآن؟
0: So they can be with you in the hereafter.
1: حتى يكونوا معك فيما بعد هناك.
0: Will you hear from the lips of Jesus the following words?
1: هل ستسمع من شفتي يسوع الكلمات الآتية؟
0: Well done, good and faithful servant.
1: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
0: You have been faithful with little.
1: كنت أمينا في القليل.
0: You are now entrusted with much.
1: فأقيمك على الكثير.
0: Enter into the joy of your Lord.
1: أدخل إلى فرح سيدك.
0: My everyone who's listening to me on a daily basis, ask yourself these questions.
1: ليت كل واحد من الإخوة المستمعين الذين يستمعون إلينا في كل يوم يسأل نفسه هذه الأسئلة.
0: And it is my prayer that your answer will always be yes.
1: وأنا أصلي أن تكون استجابتك لها دائما بكلمة نعم.
0: Until we meet again in a new series of messages, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى في سلسلة جديدة من الرسائل أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن فوائد عمل المرأة. الشغل بيديها قيمة وبيخليها أكتر قوة في نواحي مختلفة، ومش بتكون كائن ضعيف قليل الحيلة. بيخليها تشعر بالرضا والفرح والنجاح والثقة في النفس. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا إنسانة بسيطة وكنت بشتغل شغلانة بسيطة. كنت أنا وإخواتي البنات بنرعى غنم أبويا، وطبعاً الشغل مش عيب، لكن كنا بنتعرض لمشاكل من الرعاة، لأنهم بعد ما احنا بنتعب وبنملى مية من البير هم بيجوا ياخدوها على الجاهز، وده يخلينا نرجع نملى من تاني. لكن في يوم شاف الموقف ده واحد شهم ومش بيحب الظلم وبيحترم المرأة جداً، وقف لنا وأنقذنا من الرعاة. ولما أبويا استقبله في البيت عشان حتى يردله الجميل، ما كنتش أعرف إنه حيبقى من نصيبي وحتجوزه، وشفت معاه أيام جميلة

شخص أمين وبيحب ربنا، وأمنت بربنا لأنه قبلها ما كنتش أعرف حاجة عنه. قبل ما أخلص كلامي أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفورة وجوزي هو موسى.

صفورة إنسانة بتحب شغلها جداً وبتهتم بيه، مع إنها بتقابل فيه مشاكل لكن مش بتستسلم، وكل يوم بتروح ترعى الغنم وتملى المية مع أخواتها. ولأنها أمينة وأمينة قوي في شغلها، كانت مكافأة الله ليها أن يجوزها من إنسان عظيم هو موسى ويخلي حياتها أفضل. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم كل واحدة فينا تكون عندها الشغل اللي بتتميز بيه، برا البيت جوه البيت مش مهم، في أي مجال برضو مش مهم، لكن المهم إنها تكون بتشتغل ومقتنعة بالعمل اللي بتقوم بيه، وما تقللش من قيمة العمل ده أبداً مهما كان. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصة الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا يوسف اللي هو ولد سيدنا يعقوب اللي جد سيدنا إسحاق ولد سيدنا إبراهيم. وطبعا كيف ما عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار معاه لما كان صغير، وكيف أخوته كانوا حاقدين عليه وكانوا يغيروا منه واجد لأنه كان عنده أحلام وأحلامه تحقق، وكيف أنه تبلوا عليه وباعوه التجار اللي خذوه لمصر، وكيف أن ربي كان معاه وخذاه فطيفار رئيس الحرس فرعون شغله خادم عنده وكان متكل عليه في كل شيء. ولكن مرات فطيفار كانت معجبة به وكيف هي حاولت معاه، ولكن سيدنا يوسف ما رضاش يدير الغلط وكان يتبع في كلام الله في كل شيء وصابر ومحتسب، فهي تبلت عليه في الأخير من غيرتها ومن حسدها، وكيف أن انسجن وربي قدر وخلى الناس المسؤولين اللي هو المسؤول على السجن يهتم به ويرعاه رعاية خاصة لأنه كان صادق وأمين وكان ديما يدير في الحاجات كويسة.

وفي يوم من الأيام لما كان يوسف في الحبس جو اثنين مساجين جداد، الشراب والخباز متاعين الملك لأنهم داروا غلطة في شغلهم، فحطهم الملك في السجن واستلمهم يوسف عليه السلام لأن المسؤول عليهم كيف بقية المساجين. وفي يوم خش يوسف على المسجونين الجداد وشافهم مغمومين، فنشدهم يوسف وقال لهم كانكم زعلانين ومتضايقين شنو فيه. وجاوب الشراب عشان ناريت حلم مش فاهمة ولا في حد في السجن يقدر يفسر لي. وقال الخباز وحتى ناريت حلم ومش قادر نفهم معناه. قال يوسف لهم ربنا العالم هو اللي بيده تفسير الأحلام، لكن احكولي الأحلام يمكن ربنا يعطيني معناها. صب الشراب وقال ليوسف ريت يا سيدي ناريت في الحلم ان في جرة عنب فيها ثلاث فروع زهرت وطلعت عنب سمح وطايب، وكان في يدي طاسة الملك فعديت وخذيت العنب وعصرته في الطاسة وعطيتها للملك. فقال يوسف بيدي نفسر لك الحلم هذا ان شاء الله. الثلاث فروع يعني ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام حيسامحك الملك وترد الشغلك كيف ما كنت من قبل عشان انت اللي تسقيه وترفع رقبتك مرة ثانية. تفسير الأحلام بيد الله، بس لما الكلام هذا يصير وربنا يفرج عليك دير معروف افتكرني وكلم الملك عليا بيش يطلعني من الحبس، لاني جيت لمصر من بلادي ظلم وحتى ونا في مصر ما درت الشيء عشان يكون مصيري السجن. والخباز لما شاف ان التفسير كان سمح جاوب وقال ليوسف وحتى نا مش حتفسر لي حلمي، نحلمت اني شايل ثلاث سلات فوق راسي، السلة اللي فوق كانت مليانة وكال من اللي كنت نديرها للملك لكن الطيور جات وكلاتها. قال له يوسف الثلاث سلات هم ثلاث ايام، يعني بعد ثلاث ايام الملك حيقطع راسك ويعلقك على لوحة وتجي الطيور وتاكل من الحمك. وبعد ثلاثة أيام بالضبط جاء عيد ميلاد الملك، فدار عزومة كبيرة لكل رفقاته والرجال متاعه، وطلع الشراب والخباز من السجن. رد الشراب الشغلة مرة أخرى فصب يخدم في الملك ويقدم له الشراب، أما الخباز فكيف ما قال له يوسف ودى الروحة والملك علق عليه لوحة. الشراب التهى في فرحته وننسى يوسف بالمرة، وتمر الأيام والشهور ويوسف منسي في السجن. وفي يوم من الأيام بعد سنتين من الكلام هذا بالتحديد ناط فرعون من نومه وهو متضايق وقلقان لأنه شاف حلم غريب ضايقه. دز وجاب كل السحرة والحكماء اللي في مصر عشان يفسروا له الحلم هذا، لكن ما حدش عرف يفسر له معناه. فجأة تفكر الشراب يوسف عليه السلام ومشى شور فرعون يجري وقال له لو سمحت لي يا مولاي نعرف واحد يقدر يعطي تفسير للحلم، كان لازم نحكي لك عليه من زمان، نغلطت في حقه، جلالتك غضبت علي وحطيتني في السجن من حوالي سنتين. ناوي الخباز وفي ليلة واحدة رينا حلم، كل حلم يختلف عن الآخر، واللي قدر يفسر الحلم هذا خديم أجنبي كان مجنون معانا وينقال له يوسف، وهو كان يشتغل من قبل عند فطيفار رئيس الشرطة، وكل اللي قاله تحقق بالضبط. فعلى طول دز الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، فصب يوسف بدلت بشا وتزين وجاه صب بين يدين فرعون. فرعون قال ليوسف ناريت حلم وما حدش عرف يفسر لي حلمي، نسمعت انك تفسر الأحلام. وجاوب يوسف وقال الله هو اللي فسر الأحلام يا مولاي، الله يعطي معناهم يا مولاي. قال فرعون ليوسف ماشي أسمع،

ناريت اني مصبي على شط النيل وريت سبع بقرات سمان وحالتهم سمحة طالعات من النيل. قعدن السبع بقرات هذين يرعن من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعن سبع بقرات ثانيات من النيل، لكن كان منظرهن شين بكل ورقاق وما ريتش كيفهم من قبل في مصر. اطلعن من النيل ووقفن شور السبع بقرات اسمان ومشان، وكلن البقرات اسمان وبلعوهن، وهكي قعدن رقاق كيف ما هن. وهنا فقت من نومي، لكن النار قعدت مرة أخرى فريت حلم آخر. ريت سبع سنابل قمح طالعة من عود واحد، وكانت السنابل هذه مليانة بالحب، وريت معاهم سبع سنابل أخرى نابتة شينة ومريضة، والسنابل المريضة كلت السنابل السمحة. وهنا نفس الشي فقد من نومي. إيش معنى هالكلام؟ راك تقدر تحكي لي، محدش من السحرة والحكمة في اللي في مصر كلها عرف يفسر لي الحلمين. وقال يوسف: الحلمين هذول حلم واحد يا مولاي، السبع بقرات السمان هن سبع سنين، والسبع سنابل السمحة هن نفسهن سبع سنين، وكيف ما قلت يا مولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات رقاق الشينات هن يا مولاي سبع سنين، والسبع سنابل المريضة نفسهن سبع سنين. وهالكلام إن ربنا بيوري لك اللي حيديره في المستقبل، وحيصير سبع سنين كلها صابة وزرع وأكل واجد في مصر كلها، لكن بعدها يا مولاي حتجي سبع سنين أخرى كلها جوع، وحينسى الخلق فيها الخير اللي كان من قبل في مصر، وحتصير مجاعة كبيرة. أما السؤال إن مولاي يشوف الحلم مرتين، فهذا معناه إن ربنا حينفذ كلامه هذا ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تقول للرجال متاعك انهم يدوروا على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلاد في الوقت الصعب هذا، ويتعين وكلاء على الارض يجمعوا خمس الغلة كل سنة طول السبع سنين هذول، ويخزنوه عشان الخالق تاكل منه وقت المجاعة وما تموت الارواح من الجوع. ولما سمع فرعون والرجال متاع الكلام هذا عجبهم واجد، وقال فرعون: الراجل اللي أعطاه ربنا من روحه عشان تفسير الأحلام بالشكل هذا ويعطي له حكمة كيف هذه، ما فيش غيره ينفع يمسك المسؤولية هذه. يوسف أنت ربنا معاك ووراك كل الأسرار هذه، هكي من تو وراك المسؤول عن البلاد وعن كل الخلق في مصر وحتى عن حوشي، وناح نأمر الخلق تسمع كلامك وتنفذ ديما، وما حدش حيصير أعلى منك في مصر إلا أنا بس. وسلاح الملك الخاتم اللي في يده وحطه في يد يوسف، ولبسه دبش الأمراء، ولبسه عقد ذهب في رقبته، وركبه في كروسته الثانية، وأصدر أمر إن كل الناس تحترم يوسف وتركع له.

وغير الملك اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فحنيح، وزوج الملك البنت كاهن مصري كبير اسمها أسنات. في الوقت هذا كان عمر يوسف 30 سنة. كيف ما عارفين اللي صار مع سيدنا يوسف في السجن مع الشراب والخباز متعين الملك، وكيف قدر يفسر أحلامهم، وبعدين جابوه للملك وفسر أحلام متاع الملك فرعون، وكيف فرعون عجبه تفسير يوسف وحط حاكم على مصر وغير اسمه وزوج مرأة مصرية. وكيف ما قال يوسف بالضبط صار، بدت السبع سنين اللي كلها خير، وخزن يوسف قمح واجد ما ينعد في طول البلاد وعرضها. وفي الفترة هذه ربنا رزقها بولدين، وسمى الكبير منسى، وقال يوسف اسمه منسى على خاطر ربنا نساني كل التعب والعذاب اللي ريته، وسمى الآخر إفرائيم وقال اسمه إفرائيم يعني الخير على خاطر ربنا ملاني خير في البلاد الغريبة هذه. ومرت سنين الخير وبدأ الجوع، وكان الجوع في كل البلاد، لكن مصر كانت مليانة خير ومليانة قمح من اللي خزنا يوسف. وبعد وقت بدأ الخلق في مصر يجوعوا، وعدوا شكوا الفرعون، رد عليهم فرعون وقال لهم امشوا ليوسف وديروا كيف ما يقول لكم بالضبط. فبدأ يوسف يفتح المخازن ويبيع الأكل للمصريين، وأكثر من هكي صار الناس يجوا من كل بلاد الأخرى لمصر عشان يشروا كال، لأن الجوع كان منتشر في كل البلاد. أما في بلاد يعقوب بو يوسف الجوع زاد بكل، ورأى يعقوب إنهم قريب يموت من الجوع، وعرف إن في قمح في مصر، فقال يا وليد ما تقعدوش مقمعزين هكي، بهتوا على رواحكم والأكل اللي عندنا قرب ينتهي، وما عاد في مكان قريب منا في قمح إلا مصر. أسمع يا روبين، خذ خوتك وعدي شور مصر واشري قمح عشان نعيش يا ولدي. فانزلوا 10 من خوت يوسف عشان يشروا قمح من مصر، أما أخوهم الصغير بنيامين قعد مع أبوه، عشان يعقوب قال اقعد يا ولدي معايا حتى ما يصيبك شيء، كافي خوك يوسف اللي راح. ولما وصلوا خوت يوسف لمصر كان يوسف كيف ما نحن نعرفه هو المسؤول عن بيع القمح، فلما وصلوا القدامة سجدوا له باحترام، وأول ما راهم يوسف عرفهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعة 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا بمدينة دولاس بأطلانتا. كانت أشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. إزاي الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة؟ إزاي جوزها اتقتل بين إيديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعنوا طعنات كتير، وللأسف الشديد مات بين إيديها، لدرجة إنها كرهت الحياة وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحلل الأيام ويطمنها وكمان يغفر خطاياها.

السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا قتال قتل، لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان أشل هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن أشل المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل وقالت له: يا رب ساعدني اتعامل معه، ساعدني اوصل رسالة لي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها، طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن اطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: انا عايز احكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير اشخاص كتير زيك واصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى حياته تختلف. الغريب ان اشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة، والعجيب في الامر ان السفاح اللي ما كانت تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، اول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من الكتاب المقدس تاني، وقال لها: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي، بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها، وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لقته فك قيودها وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها: لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل إني جعان. وقال لها: على فكرة وإنت بتجيبي لي الأكل أطلب البوليس. قلت له: نعم. قال لها: بقول لك أطلب البوليس. قالت له: انت عارف ان البوليس لو جه يعمل فيك ايه؟ قال لها: انا عارف هيعمل فيها ايه، بس انا عملت في ناس كتير خطايا كتير واجرام كتير، انا عايز اسلم نفسي، لان قبل ما اسلم نفسي للبوليس انا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر انه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت اشرب البوليس وطلبت منه ان يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الأمريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة أقوى سفاح في التوقيت ده، إزاي بيسلم نفسه بكل هدوء، من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل. لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء، وبيعترف قدام الكاميرات كلها ان الله غير حياته، ان الله غير حياته، ان الله غير حياته. عايز اقول لكم اعزائي المستمعين ان من الوقت ده اللي فيه نيكولاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح يقول له مجرم، يقول له: عايز تتغير زي؟ عايز تضمن أبديتك؟ عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام؟ تعال معايا وصلح معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق إن القصة دي اتكتب عنها أكتر من 3000 مقالة على الإنترنت في مختلف المواقع، ونشرتها أشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الأمريكية مثلا؟ لدرجة إن حاكم ولاية جورجيا قال إن أشلي سميث اخترقت قلب السفاح،

0: عايز أقولهولك إن مش أشلي اللي اخترقت قلب السفينة، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقولك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم، مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو مضيق صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع: يا رب سامحني، اغفر شروري، أنا خاطئ، عملت شرور كتير، بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب أنك تغطيني بدمك اللي تسفك على عود الصليب، عايز أقولك ثق إن الرب هيغفر كل ذنوبك ويغير مستقبلك ويديلك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا، عفيفا، طاهرا، بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها، ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب وغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحياناً كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
6: نعم يا أبي.
5: تعالي تعالي بسرعة.
6: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
5: لا شيء لا شيء، تعالي.
6: مالك؟ هل تريد شيئا؟
5: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
6: أصدقائنا؟ أين هم؟
5: ها هم، ألا ترين؟
6: لا أرى أحدا.
5: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
6: هؤلاء، هذه أوراق
5: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
6: ورق، ورق.
5: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
6: فقط
5: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
6: أبي.
5: مريم تعالي نحتفي بهم.
6: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة؟
5: أهم من ذلك بكثير.
6: ما هو ذلك؟
5: نجلس معهم، نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي. أواجه صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة؟ إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

وإيه اللي نفهمه من المثل ده؟ نفهم شغل إبليس في الدنيا التزوير، بيزرع وسط الناس الحقيقيين ناس مزورين. في ناس حقيقة بتحب ربنا بجد وحياتها وياه تنفذ اللي يقول لها عليه وماشية وياه، أما المزورين زراعة الشيطان فشكلهم من برة يشبه الحقيقيين، يمكن يكونوا بيصلوا ويصوموا وللناس بينين وكأن عندهم دين، بس في حقيقتهم بالمرارة والكراهية مليانين والوقت راح يفضحهم. أما تقرب منيهم تلقى الكذب والشر فيهم، بيحبوا الخناق والتخريب والفرقة بين الناس، ودول في تعريف تعاليم السيد المسيح زوان. المهم مش الشكل البراني للإنسان، لكن المهم فيهم حياة زي القمح ولا مرارة وموت زي الزوان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. في تيمساوس الأولى الإصحاح 16 وعدد 10 بنقرأ آية غريبة شوية واللازم يكون لنا فيها وقفة. بيقول الكتاب إن محبة المال أصل لكل الشرور، وفي عبرانيين 13:5 بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. أول ما تقرأ الآيتين دول أكيد هيجي في بالك السؤال اللي بيتردد في ذهني دلوقتي، ليه الوحي المقدس بيتكلم عن المال اللي بنستخدمه علشان نشتري الأكل والشرب والسكن ونتعالج بيه بأنه أصل لكل الشرور؟ مين اللي بيكره المال وليه أصلاً أكرهه؟ الكاتب المسيحي ديريك برينس حاول يجاوب على السؤال ده في كتاب اسمه فكر الله نحو المال. بيقول ديريك أن الأصل اللغوي لكلمة مال هي كلمة اسمها مامون. أيوة، يعني مش فاهمه برضو، إيه مشكلتك؟ ايه علاقة مامون بالمال؟ ما يكون اسمها زي ما يكون، المهم انها في الاخر بتمشي حياتنا. بيكمل الكاتب ديريك برينس وبيقول ان كلمة مامون ده اسم اله الجشع، وده ممكن يفسر لنا شوية الاية اللي موجودة في متى 6 وعدد 24 وبيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر او يلزم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. الله الهنا اله غيور جدا، ما يقبلش ان تحطه في مقارنه مع اله تاني، اما تكون مع الله او لا، ما عندوش فصال. بمعنى تاني، لو اولويات حياتي وقلبي اصبحت ان المال اهم من الله، يبقى انا كده بعبد المال كاله، والله مش بيقبل ده. والفكرة دي واضحة جداً جداً في مرقس 10 وآية 17. قصة معروفة جداً لينا، شاب غني راح لرب يسوع بيقول له أعمل إيه علشان أرث الحياة الأبدية؟ رب قال له روح احفظ الوصايا. الشاب رد عليه وقال له لا دي سهلة، ده أنا حافظها من وانا قد كده طفل صغير. رب قال له جميل، يلا بقى يا بطل روح اذهب باع كل مالك واعط الفقراء. في عدد 22 بيقول الكتاب فاغتم على القول ومضى حزينا. الرب يسوع حط الشاب الغني في اختبار قدام نفسه، هل اولوياته هي الله وطاعته ولا اولوياته المال؟ وبتخيل ان الشاب حزن لانه اكتشف ان اولوياته هو المال مش الله، وانه ما يقدرش يستغنى عنه ولا يقدر يبطل يعبده، وعشان كده مشي حزين. والكتاب المقدس بيدي أمثلة كتيرة جدا ومختلفة بتظهر إن المال أصل للشرور وإنه ممكن يحولنا لعبيد له، زي مثلا عخان ابن كرمي. الراجل ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس بموقف محدش يحب يتحط فيه أبدا ولا حتى يفتكر قصته. قصته هنلاقيها اتذكرت في يشوع 7 لما الرب قاد الشعب في الانتصار على أريحة ودخلوها وكل الدنيا تمام. الرب قال لهم خدوا بالكم في شرط ما تنسوهوش أبدا، ملكوش دعوة بالغنائم المحرمة عليكم. لكن عخان الموضوع حلف عينيه وسرق وخبى اللي سرقه، وللأسف اتسبب في أن الرب يعاقب كل الشعب وينهزموا في حربهم على مدينة تانية اسمها عاي، وهي بلد صغيرة جدا وكان ممكن يدخلوها بكل سهولة لكن انهزموا، وده علشان حب المال اللي استعبده وخلاه يسرق وكان عقابه الموت. وفي كمان جه حزين غلام إليشع النبي. جه إليشع النبي راجل مريض اسمه نعمان، وكان عايز إليشع يشفيه، وجايب معاه بقى ايه هدايا، ومن الواضح انها كانت حاجات قيمة جدا. إليشع مرضيش ياخد الهدايا اللي جابها نعمان ورجعه بيها زي ما هي، لكن جه حزين عينيه زغللت وقال انا هروح وراه ويمكن يطلع لي هدية كده ولا كده، وراح فعلا وراه واخد من الهدايا اللي معاه. ولما رجع لإليشع، إليشع سأله كنت فين وبتعمل ايه؟ جهازي كذب عليه وكانت محبة المال في قلبه أكبر من إنه يقول الصدق قدام إليشع، وكانت النتيجة إنه أصيب بمرض البرص. سؤال بقى، لو المال حاجة وحشة كده وبتخلينا نسرق ونكذب، ليه الله بيطالبنا إننا نقدم عشور من أموالنا؟ صراحة سؤال وجيه. أول حد قدم العشور في الكتاب المقدس كان إبراهيم في تكوين 14، وبعدها موسى أوصى الشعب إن هم يقدموا العشور وتقديمات مختلفة، يعني كل مرة كانوا يروحوا للرب كان لازم ياخدوا في إيديهم هدايا وتقديمات. الله بالعشور بيمتحن إيماننا لأنه بيقول في ملاخي أعطوني العشور وجربوني، وبيدربنا إن أولوياتنا الوحيدة هي الله وكل ما نملك هو لله.
في العهد الجديد التدريب كان أقوى حبتين. في مرقس 12 بيحكي كتاب أن الرب راح الهيكل وقعد كده قدام الخزانة ووقف يتفرج. كل الناس اللي راح تحط عطايا في الهيكل قعد ياخد باله منهم. ناس أغنية كتير كان بيجوا يرموا فلوس كتيرة من غير حساب. لكن لفت انتباهه ست غلبان حطت يدوب فلسين، ودول فلوس قليلة جدا، لكن الرب ساب كل الأغنية دول ومدح المرأة، وده لأنها أعطت من أعوازها، من احتياجها مش من فضلتها. مش مجرد عطاء، يعني أنا معي حاجات زيادة فأنا اديت ربنا منها حبة، يعني البواقي بتاعتي، لأ ده احتياجي واحتياجي الحقيقي كمان. هل ده معناه أن الله مش بيبارك المال أو مش بيعطي عطايا مادية وكل الأغنياء حتما ولابد يروحوا جهنم؟ الكتاب بيقول لأ طبعا. عندنا مثلا إبراهيم خليل الله، يعني صاحبه جدا، الروح بالروح اللي بيستشيره وبياخد رأيه في قرارات قبل ما يعملها. بيقول الكتاب انه كان غني جدا، ويعقوب واسحاق كمان كانوا اغنياء، حتى ايوب كان غني وغني جدا كمان، وبالرغم انه فقد كل حاجه في التجربه، المال والصحه والاولاد وكل شيء، لكن الله عوضه عن كل اللي فقده حتى المال بتاعه. يعني لو الله كان شايف ان المال في حد ذاته شر ما كانش اعطاه لايوب تاني. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الله بأنه غني، بيقول أنه بيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. وفي مزمور 112 وعدد 3 بيقول رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ما نهتمش بالأكل والشرب واللبس أو بأي حاجة مادية، لأن الله هيزودها لينا أكتر جدا مما بنفتكر. الله مش ضد المال ولا الأغنية، لكن ضد أننا نبقى عبيد للمال وهو اللي يحركنا. يبقى شغلنا الشاغل هنجمع منه قد إيه؟ وهنكسب كام؟ هنكنز منه قد إيه؟ الكتاب المقدس عايزنا نكون أولوياتنا الوحيدة في الحياة هي الله، والمال هو مجرد وكالة إحنا موكلين عليها من الله، وهنقدم عنها في يوم من الأيام حساب. لو اهتماماتك في الحياة كلها ان انت ازاي تحوش الفلوس وازاي تكسبها وما بتفكرش ابدا في ابديتك، اشجعك انك تعيد تفكير مرة تانية. اشجعك تعيد ترتيب اولوياتك، تعيد ترتيب اهتماماتك، ويكون الله هو الاول والاخر في حياتك. وكنت مهتم بالمال ما تقلقش، فالله هو اللي معطي المال وهو اللي قادر يسدد كل احتياجك بحسب غناه في المجد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

مائدة الله. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. المزمور 23 الآية 5. وكل ما في هذه الآية ينبع كما في الآيات السابقة من العلاقة الأساسية العظيمة الواردة في الآية الافتتاحية، الرب راعية. بمجرد أن تبدأ هذه العلاقة في حياتنا، يمكن أن نرى نتائجها في حياة كل واحد منا كما كان في حياة داود. في هذا العدد المقتبس هنا نرى ثلاثة جوانب رئيسية لتدبير الله لنا: مائدة معدة، مسح رأسنا بالزيت، كأسنا يفيض. في البداية قد نستنتج أن كل هذا يشير إلى وضع يسير فيه كل شيء بالطريقة التي نريدها تماما، ولا توجد لدينا مشاكل ولا معارضة. لكن الوضع هنا هو العكس تماما. كل هذا التدبير السخي من الله أصبح متاحا لنا تجاه مضايقينا. من المهم أن ندرك أن وجود أعدائنا لا يمكن أن يمنعنا من التمتع بما رتبه الله بالكامل لنا. على العكس من ذلك، في مثل هذه الحالة تماما يسر الله بشكل خاص أن يظهر قوته وغناه، فأمام أعدائنا يعد الله وليمته لنا، ثم يقول لأعدائنا: هذه هي بركتي الغنية لأولادي، وسوف يستمتعون بها أمام أعينكم، ولن تستطيعوا أن تؤذوهم ولا أن تأخذوها منهم. ولكن في بعض الأحيان نميل إلى إبعاد أعيننا عن الرب والتركيز على أعدائنا، ومن ثم نبدأ بالقول: لولا أعدائي لعلمت أن الله سيباركني. لكن بدلا من ذلك يجب أن يكون اتجاه قلوبنا أنه: بسبب أعدائي أتوقع الأفضل من الله. لن أدع الخوف من أعدائي يمنعني من الاستمتاع ببركات الله حيثما يقدمها لي.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق

0: مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الارقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الارقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الارقام كده رايحة جاية بين ايدينا كأنها لعبة. ابوس الايادي، ما تقولش رقم الا لو انت متأكد منه، لان اللي سيادتك ما تعرفوش هو ان الناس بتتزرع جواها افكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب ارقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الاحصائيات، وبطل تقول ارقام غير لو انت متأكد منها وكان ليها مناسبة اصلا في كلامك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: This is the last broadcast on this series of messages entitled The Garden versus the City.
1: هذه هي الحلقة الأخيرة من السلسلة المعروفة باسم الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And it's going to be a wonderful broadcast.
1: وسوف تكون هذه الحلقة جميلة ومبدعة للغاية.
0: Because I'm going to talk about heaven.
1: لأننا سوف نتحدث عن السماء.
0: In the last broadcast, I promised to tell you more about the heavenly city.
1: في الحلقة الماضية وعدت أن أخبركم أكثر عن المدينة السماوية.
0: In the heavenly city,
1: في المدينة السماوية,
0: we are going to see Jesus face to face, not on television.
1: سنرى يسوع وجها لوجه وليس على شاشة التلفزيون.
0: We are going to be forever with him, not just for a time.
1: وسوف نكون إلى الأبد معه وليس لمجرد فترة من الزمن.
0: We are going to be with him in that heavenly city.
1: سنكون معه في تلك المدينة السماوية.
0: In this series of messages, we have gone through the scripture.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل تجولنا معا عبر كلمة الله.
0: We went from the garden of God,
1: ذهبنا من جنة عدن,
0: to the city of man,
1: إلى مدينة الإنسان,
0: to the temporary city of God, Jerusalem,
1: إلى مدينة الله المؤقتة أورشليم,
0: and finally today,
1: وأخيرا اليوم,
0: we come to the permanent dwelling place of the heavenly city.
1: نأتي إلى مكان الإقامة الدائمة في المدينة السماوية.
0: The heavenly city is the same city that Abraham looked forward to.
1: المدينة السماوية هي نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها ويترقبها.
0: The heavenly city is the city that all men and women of faith from the Old Testament to the New Testament longed for in the model of Abraham.
1: المدينة السماوية هي المدينة التي كان كل رجال ونساء الإيمان من العهد القديم والجديد يشتاقون إليها في مثال إبراهيم.
0: That city which we saw in the last message from Hebrews 13:14.
1: تلك المدينة التي رأيناها في رسالتنا الماضية من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والعدد 14.
0: It is the city that we must seek after.
1: هي المدينة التي ينبغي أن نطلبها وأن نسعى إليها.
0: This city which Hebrews 12:22 refers to as the city of the living God.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين بهذه العبارة: مدينة الله الحي.
0: This is the city which Hebrews 12:22 refers to as the heavenly Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها العدد 22 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين: أورشليم السماوية.
0: This is the city that Revelation 13:12 and 21:2 refers to as the New Jerusalem.
1: هذه هي المدينة التي يشير إليها سفر الرؤيا في العدد 12 من الأصحاح 3 وفي العدد الثاني من الأصحاح 21 أورشليم الجديدة.
0: Earthly Jerusalem was a holy city.
1: كانت أورشليم الأرضية مدينة مقدسة.
0: Do you remember why?
1: أتذكر لماذا؟
0: Because the temple was there and God was worshipped there.
1: لأن الهيكل كان هناك والله كان يعبد هناك.
0: But now,
1: ولكن الآن,
0: believers are the temples of the Holy Spirit of God.
1: المؤمنون هم هيكل روح الله القدوس.
0: Now in the New Testament,
1: الآن في العهد الجديد,
0: the ultimate sacrifice is offered once and for all.
1: الذبيحة النهائية قدمت مرة لأجل الجميع.
0: And every writer in the New Testament tells us to look forward to that city which is not built with hands.
1: وكل كتاب العهد الجديد يطلبون منا أن نتطلع إلى المدينة التي لم تبنى بالأيدي.
0: They tell us to look forward to that same city that Abraham looked forward to.
1: إنهم يتطلبون منا أن نتطلع إلى نفس المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها.
0: There are several things that I want to tell you about the heavenly Jerusalem.
1: هناك أشياء عديدة أريد أن أقولها لك عن أورشليم السماوية.
0: First,
1: أولاً,
0: it is a prepared city.
1: إنها مدينة معدة.
0: Jesus said,
1: قال يسوع,
0: I go to prepare a place for you.
1: أنا أمضي لأعد لكم مكاناً.
0: Every believer in every generation will have a place prepared for them in the heavenly Jerusalem.
1: كل مؤمن في كل جيل سيكون له مكان معد في أورشليم السماوية.
0: Their place is prepared by the Lord Jesus Christ himself.
1: ومكانهم أعده الرب يسوع المسيح نفسه.
0: What a privilege and what an honor that is.
1: أي امتياز وأي شرف أعظم من هذا.
0: Jesus himself is preparing a place for you and for me in the heavenly Jerusalem.
1: يسوع نفسه يعد مكانا لك ومكانا لي في أورشليم السماوية.
0: So it is a prepared place.
1: فهي إذن مكان معد.
0: Second,
1: ثانيا,
0: the heavenly city is a populated city.
1: المدينة السماوية مدينة آهلة بالسكان.
0: Jesus is there as the center of its glory.
1: ويسوع هناك هو مركز مجدها.
0: Untold numbers of angelic beings are there to praise and serve the Lord.
1: وهناك أعداد لا تحصى من الكائنات الملائكية تسبح الله وتخدمه.
0: Millions of believers are there in that city right now.
1: ملايين المؤمنين هناك في تلك المدينة الآن بالفعل.
0: And millions more will get there until Jesus comes back.
1: وملايين أخرى ستظل تذهب إلى هناك إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: It is a prepared city.
1: فهي مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة آهلة بالسكان.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: the heavenly city is a palatial city.
1: المدينة السماوية مدينة فخمة.
0: It will overwhelm every one of us when we get there.
1: إنها سوف تغمر كل واحد منا بالفرح عندما نذهب إلى هناك.
0: Paul said that he was caught up to the third heaven and he saw a vision.
1: قال بولس إنه اختطف إلى السماء الثالثة وإنه رأى رؤيا.
0: And he said that he could not put in words what he saw with his eyes.
1: وقال إنه لا يستطيع أن يصوغ في كلمات ما رآه بعينيه.
0: The ravishing music will be exhilarating.
1: فالموسيقى الساحرة الفاتنة ستكون مبهجة ومنعشة.
0: The unspeakable joy will transport us.
1: والفرح الذي لا ينطق به سيكون مطربا.
0: The bright morning star will take your breath away and keep it away.
1: ولمعان كوكب الصبح سيكون أروع من أن تستطيع ملاحقته.
0: So it is a prepared city.
1: فهي إذن مدينة معدة.
0: It is a populated city.
1: وهي مدينة مسكونة.
0: It is a palatial city.
1: وهي مدينة فخمة.
0: Fourthly,
1: ورابعاً,
0: the heavenly city is a pleasant place.
1: المدينة السماوية مدينة مسرة.
0: There will be no sin, no Satan, no crime.
1: لن تكون هناك خطية ولا الشيطان ولا جريمة.
0: There will be no pain, no tears, no sickness.
1: لن يكون هناك ألم أو دموع أو مرض.
0: There will be no frictions and disharmony.
1: لن تكون هناك خلافات أو عدم تناغم.
0: It is a place of perfect peace.
1: إنها مكان سلام كامل.
0: There will be peace like no other peace we have ever experienced.
1: سيكون هناك سلام لم نختبر سلاما آخر مثله أبدا.
0: It is a place of reunion with our loved ones who have gone before us.
1: إنها ستكون مكانا نستعيد فيه اتحادنا مع أحبائنا الذين سبقونا إلى هناك.
0: The sorrow and the pain of separation will be wiped out.
1: ستمحى أحزان وآلام الفراق.
0: And will not even be remembered.
1: بل إننا لن نتذكرها.
0: Someone penned these words together.
1: كتب أحدهم هذه الكلمات ونسقها معا.
0: The light of heaven is the face of Jesus.
1: نور السماء وجه يسوع.
0: The joy of heaven is the presence of Jesus.
1: فرح السماء حضور يسوع.
0: The melody of heaven is the name of Jesus.
1: لحن السماء اسم يسوع.
0: The harmony of heaven is the praise of Jesus.
1: تناغم وتآلف ألحان السماء هو التسبيح ليسوع.
0: The theme of heaven is the work of Jesus.
1: موضوع السماء عمل يسوع.
0: The employment of heaven is the serving of Jesus.
1: وظيفة السماء خدمة يسوع.
0: The fullness of heaven is Jesus himself.
1: ملء السماء شخص يسوع نفسه.
0: It is a prepared place.
1: هي مكان معد.
0: It is a populated place.
1: هي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: هي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: هي مكان مسر.
0: Fifthly,
1: وخامسا,
0: the heavenly city is also a perfect place.
1: المدينة السماوية هي أيضا مكان كامل.
0: There are no impurities in heaven.
1: لا توجد شوائب أو تلوثات في السماء.
0: There are no imperfections in heaven.
1: لا توجد نقائص أو عيوب في السماء.
0: Listen to Revelation 21:27.
1: اسمع ماذا جاء في العدد 27 من الأصحاح 21 من سفر الرؤيا.
0: Nothing that defiles can enter that city.
1: تلك المدينة لن يدخلها شيء دنس.
0: There we will be perfectly holy.
1: وهناك سنكون قديسين تماما.
0: Just as the Lord Jesus Christ is holy.
1: كما أن الرب يسوع المسيح قدوس.
0: There is no idleness in heaven.
1: ولن يكون هناك كسل أو بلادة في السماء.
0: Oh, to be sure, we will rest from our spiritual warfare of this life.
1: بكل تأكيد سنستريح من حربنا الروحية في هذه الحياة.
0: We will rest from the struggle against the flesh.
1: وسنستريح من صراعنا ضد الجسد.
0: We will rest from fighting temptation.
1: وسنستريح من محاربة التجارب.
0: We will rest from the qualms and the pangs of conscience.
1: وسوف نستريح من وخز ولذعان ضمائرنا.
0: We will rest from the torment of regrets.
1: وسوف نستريح من عذاب أسفنا وندمنا.
0: But we will be busy serving Jesus.
1: ولكننا سنكون مشغولين في خدمة يسوع.
0: Ruling and reigning the universe with him.
1: نحكم ونسيطر على الكون معه.
0: It is a prepared place.
1: إنها مكان معد.
0: It is a populated place.
1: وهي مكان مسكون.
0: It is a palatial place.
1: وهي مكان فخم.
0: It is a pleasant place.
1: وهي مكان مسر.
0: It is a perfect place.
1: وهي مكان كامل.
0: Sixthly,
1: سادسا,
0: the heavenly city is a permanent place.
1: المدينة السماوية مكان دائم.
0: Hebrews 11:16 tells us.
1: تخبرنا الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 16.
0: It is a country with permanent dwellers in it.
1: أن الإقامة في ذلك الوطن دائمة.
0: Homes will never crumble and decay.
1: البيوت لا يمكن أن تتآكل أو تتقوض.
0: Buildings will never collapse because of earthquakes.
1: المباني لا يمكن أن تنهار بسبب الزلازل.
0: The heavenly Jerusalem is as eternal as God himself is eternal.
1: أورشليم السماوية أبدية كما أن الله نفسه أبدي.
0: Some time ago, I came across a letter that was written several years ago to a famous preacher.
1: هناك خطاب كتب منذ عدة سنوات إلى واعظ مشهور.
0: I always find it to be a source of inspiration.
1: وأنا أجد هذا الخطاب دائما مصدرا للإلهام.
0: It is so well thought out that I want to read it to you.
1: كانت فكرة هذا الخطاب جيدة جدا وأنا أود أن أقرأه لكم.
0: I pray that you will concentrate on every sentence.
1: أرجو أنك تركز في كل عبارة جاءت في هذا الخطاب.
0: Starts by saying, dear friend.
1: إن الخطاب يبدأ بهذه العبارة. صديقي العزيز.
0: I am interested in heaven.
1: أنا مهتم بالسماء.
0: Because I have held a clear title to a bit of property there for 55 years.
1: لأن عندي سندا لملكية خاصة منذ 55 عاما.
0: I did not buy it. It was given to me without money or price.
1: أنا لم أشتري هذه الممتلكات هناك لكنها أعطيت لي بدون مال أو ثمن.
0: But the donor purchased it for me at a tremendous sacrifice.
1: ولكن الذي أعطاني إياها دفع فيها ثمنا غاليا.
0: I'm not holding it for speculation since the title is not transferable.
1: وأنا لا أحتفظ بها لمجرد التخمين أو التأمل لأن الملكية غير قابلة للتحويل.
0: It is not vacant.
1: وهي ليست خالية.
0: But for over a century, I have been sending materials out of which the builder of the universe has been building a home for me.
1: لأنني ظللت قرابة نصف قرن أرسل المواد التي منها كان باني الكون يبني لي بيتا هناك.
0: Which will never need to be remodeled or repaired.
1: بيتا لا يحتاج إلى تجديد أو إصلاح.
0: It suits me perfectly.
1: وهو يناسبني تماما.
0: Termites can never undermine its foundation.
1: لا يستطيع النمل الأبيض أن يقوض دعائمه.
0: For it rests on the rock of ages.
1: لأنه مؤسس على صخر الدهور.
0: Fire cannot destroy it and the floods cannot wash it away.
1: ولا تستطيع النار أن تحطمه. ولا تستطيع السيول أن تمحوه.
0: No locks or bolts will ever be placed upon its doors.
1: ولا توضع أقفال أو متاريس على أبوابه.
0: For no vicious person ever enters that land where my dwelling stands.
1: لأنه لا يستطيع أي رجل شرير أن يدخل إلى الأرض التي يستقر سكني فوقها.
0: It is now almost completed and I am almost ready to enter it.
1: وهو الآن أكمل تقريبا وأنا مستعد للدخول إليه.
0: And abide in peace eternally without fear of being rejected.
1: وأن أقيم فيه بسلام إلى الأبد بدون خوف من أن أكون مرفوضا.
0: Yes, I'm ready to go.
1: نعم أنا مستعد للذهاب.
0: My ticket to heaven has no date marked for the journey.
1: تذكرتي إلى السماء ليس مكتوبا عليها رقم وتاريخ الرحلة.
0: And no return coupon.
1: وليس فيها كوبون أو قسيمة للعودة.
0: Or permit for luggage.
1: ولا حد أقصى للحقائب والأمتعة.
0: Amen.
1: آمين.
0: My question to you, my listening friend, is this.
1: والسؤال الذي أوجهه لكم أيها الأصدقاء المستمعون هو هذا.
0: Are you ready for the journey?
1: هل أنت مستعد للرحلة؟
0: Is your ticket stamped by the blood of Jesus Christ?
1: هل تذكرتك مختومة بدم يسوع؟
0: Does your lamp have oil in it?
1: هل مصباحك فيه زيت؟
0: What kind of material are you sending ahead of you?
1: وما هي المواد التي ترسلها قدامك مقدما؟
0: How many people are you leading to Christ in the here and now?
1: وكم عدد الناس الذين تقودهم إلى المسيح هنا والآن؟
0: So they can be with you in the hereafter.
1: حتى يكونوا معك فيما بعد هناك.
0: Will you hear from the lips of Jesus the following words?
1: هل ستسمع من شفتي يسوع الكلمات الآتية؟
0: Well done, good and faithful servant.
1: نعم أيها العبد الصالح والأمين.
0: You have been faithful with little.
1: كنت أمينا في القليل.
0: You are now entrusted with much.
1: فأقيمك على الكثير.
0: Enter into the joy of your Lord.
1: أدخل إلى فرح سيدك.
0: My everyone who's listening to me on a daily basis, ask yourself these questions.
1: ليت كل واحد من الإخوة المستمعين الذين يستمعون إلينا في كل يوم يسأل نفسه هذه الأسئلة.
0: And it is my prayer that your answer will always be yes.
1: وأنا أصلي أن تكون استجابتك لها دائما. بكلمة نعم.
0: Until we meet again in a new series of messages, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى في سلسلة جديدة من الرسائل، أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: بعد ملك يسوع الألفي هتنزل السماء حرفياً للأرض في شكل أورشليم الجديدة. هتكون المدينة الرائعة دي البيت الأبدي للمفديين على مر العصور، وده اللي يسوع أشار ليه لما قال في بيت أبي منازل كثيرة. المدينة المقدسة دي هتفوق الخيال، لكن النهاردة هنحاول نفهم روعتها. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: مرحبا بكم في الأبدية. دي العظة الأخيرة في سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، عن الأحداث اللي هتكون حوالين مجيء الرب يسوع المسيح ومستقبل هنشارك فيه كلنا. لو سمعت معنا السلسلة دي من البداية هتعرف أننا قلنا أنه من الأفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع المسيح هيجي علشان كنيسته، وبعدها فترة الضيقة العظيمة وظهور ضد المسيح، وبعد كده هيجي يسوع في ظهور مجيد وهيقف على جبل الزيتون في أورشليم مع شعبه، وبعدها هيكون في فترة حكم للمسيح مدتها 1000 سنة اسمها الملك الألفي، وفي النهاية هيسلم يسوع المسيح الملكوت لله الآب، ومرة تاني الله الآب هيعين الابن علشان يحكم ويملك. لكن كمان لو سمعت العظة اللي فاتت هتعرف اننا اتكلمنا عن الدينونة المرعبة اللي اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض، لما الله شخصيا هيدين كل الأموات غير المؤمنين على مر العصور. والنهاردة بنوصل لمشهد سعيد جدا، وهو قصة أورشليم الجديدة، قصة الأبدية والسماء. وفي 3 أسباب خلوني أوعظ العظة دي. أول سبب علشان نعرف لمحة عن الأبدية وإزاي هتكون السماء. عارف أنه عظة مش كافية خالص، لكن الموضوع شوية شبه طفلين لسه في الرحم بيتكلموا عن اللي هيعملوه أول ما يتولدوا، وبعد ما يبقى عمرهم 25 سنة مش بيكون عندهم أي خلفية. اللي أقصده أنه عالم مختلف تماما، لكن هنحاول، لأنه الكتاب المقدس بيدعونا نحاول نفهم الأبدية ودورنا فيها. تاني سبب، بتمنى كل حد بيسمعني النهاردة وعنده هموم، سواء مش لاقي شغل أو صحيا مش كويس وبتعاني من ألم كبير ووجع قلب، افتكر أنه الأبدية جاية. أنا عايزك تكون متشجع وتعيش في ضوء الأبدية. امبارح اتصلت بوالدتي زي ما بعمل كل يوم سبت بالليل. والدتي هتكمل 102 سنة في خلال أسبوع تقريبا، وزي ما بقول على طول، وممكن تكون سمعتني بقولها قبل كده، في عمر 102 سنة هتقول لكم أنه ما عندهاش ضغط الأقران، لكنها كل يوم سبت بالليل بتسألني هتوعظ في إيه في اجتماع الصبح. فقلت لها هتكلم عن السماء يا ماما، فردت علي على طول وقالت لي واو، دي هتكون عظة رائعة. وبعد كده بدأت تقتبس قصيدة باللغة الألمانية عن جمال السماء ومجدها، وهي منتظرة السماء وقلقانة جدا جدا، وبتعتقد إن الله نسي عنوانها فعلا. عشان كده عايزك تعيش في ضوء الأبدية حتى قبل ما تكمل 102 سنة. السبب الثالث هو إننا هنناقش مين هيدخل السماء ومين هيكون براها. مش الكل هيعيش في المدينة المقدسة، وده مش قراري ولا حكمتي الشخصية اللي بتقول كده، ده قرار الله وحكمته هو. وهنشوف كلمة الله بتقول إيه في الموضوع ده. من كذا سنة لما كان سني أصغر من كده، حفظت سفر الرؤيا إصحاح 21 و22، وحفظتهم من ترجمة كينج جيمس. عشان كده لما أقتبس آيات أثناء العظة ممكن تلاحظ اختلاف بسيط، مش في المعنى، لكن ممكن اختلاف في ترتيب الكلمات في النسخة الأقدم. فهبدأ من سفر الرؤيا وإصحاح 21، وده الجزء اللي محتاج تفتحه دلوقتي. ولو كنت بتسمعنا بوسائل تانية، من فضلك دور على سفر الرؤيا وإصحاح 21 في الكتاب المقدس بتاعك، وهقرأ معاكم الأعداد الأولى. يوحنا الرسول بيقول: ثم